0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: الصورة المكتوبة.
1: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
2: والكلمة تصنع أروع الصور.
1: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
2: ترسم المكان والشخوص.
1: فالرسم بالكلمات،
2: والكتابة بالكاميرات.
0: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
1: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
2: الإعداد الإذاعي
1: أحمد بن سعيد الأزكي.
2: التقديم
1: أحمد الكلباني
2: ومريم البداعية.
1: الصورة المكتوبة.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
2: إخراج مريم البلوشية.
3: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
4: عزيزي المستمع،
5: عزيزتي المستمعة،
4: في حلقة الأمس تحدثنا عن السيناريو الروائي،
5: وفي هذه الحلقة نتحدث بإيجاز أيضاً عن السيناريو أو التصور الموضوعي.
4: هذا النوع من السيناريوهات يعتمد على الموضوعية والحقائق،
5: مثل سيناريو أو تصورات نص الأفلام الوثائقية،
4: وسيناريو أو تصورات أفلام إعلان الشركات والمصانع،
5: وسيناريو أو تصورات الأفلام التعليمية وغيرها.
3: الصورة المكتوبة.
6: السيناريست أسامة أنور عكاشة.
4: أصدقائنا، الحديث عن السيناريست أسامة أنور عكاشة يأخذ زمنا طويلا جدا،
5: لكننا سنكثف الحديث في هذه الحلقة.
4: لقب هذا السيناريست بعميد الدراما التلفزيونية.
5: ليس هذا وحسب،
4: ماذا هناك أيضا؟
5: لقب كذلك بنجيب محفوظ التلفزيوني. أتعرف السبب؟
4: ربما لكثرة أعماله التلفزيونية.
5: ليس هذا السبب المباشر.
4: هات ما لديك.
5: لقب بنجيب محفوظ بسبب انحيازه إلى الحارة المصرية بأصالتها.
4: صدقت، فقد كتب عكاشة مجموعة من أشهر وأنجح المسلسلات.
5: في حلقة الأمس ذكرنا بعض أعماله التلفزيونية.
4: من تلك الأعمال مسلسلات الأجزاء التي شرحت المجتمع المصري،
5: وطرحت العديد من القضايا والتغيرات التي طرأت عليه على مدى زمن طويل.
4: في إحدى الحوارات التلفزيونية سأل الإعلامي الشاعر فاروق شوشة كاتب الصورة البصرية أنور عكاشة عن اتجاهه نحو دراما الأجيال.
5: ترى كيف كانت إجابته على هذا السؤال المهم؟
4: بعد الفاصل القادم نتعرف على إجابته.
5: أصدقائنا ابقوا معا.
4: أيها الأصدقاء، أخذ النقاد يقارنون مسلسلات أسامة أنور عكاشة بالثلاثية لنجيب محفوظ،
5: وذلك من خلال اختيار أحياء سكنية بعينها
4: والعكوف على شخصيات درامية محددة.
5: وهذا يقودنا إلى الجواب الذي ننتظره من عكاشة عن سؤال فاروق شوشة عن دراما الأجيال.
4: قال أسامة أنور عكاشة: انبهرت بعالم الثلاثية الخصب الغني، فأنا تلميذ تخرج في مدرسة محفوظ.
5: وبقدر ما يتمتع التلميذ من أصالة أو قدرة على الخصوصية يكون ابتعاده أو قربه.
4: ثم يقول: أعتقد أن التشابه وبصمات محفوظ أثر في فهمي للحارة المصرية.
3: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست أسامة أنور عكاشة.
5: أصدقائنا، نجح أسامة أنور عكاشة في كتابة صورة ذهنية ثابتة من خلال أعماله الدرامية.
4: رسخت تلك الصورة في أذهان جيل الثمانينيات والتسعينيات شكل الحارة المصرية بكل تفاصيلها،
5: بديكوراتها
4: واكسسواراتها
5: وملامح شخصياتها
4: وحتى بحواراتها.
5: وعن الحوار لنا مع هذا الكاتب وقفة.
4: تميزت حوارات المؤلف والسيناريست أسامة أنور عكاشة بالرشاقة والبساطة والقرب من لغة أهل الحارة الدارجة،
5: إلا أنه لم يهبط بها إلى مستوى الابتذال.
4: تميزت أعماله بالواقعية الشديدة.
5: لقد كان شديد البراعة في تقديم أعمال ممزوجة بالواقع.
4: حملت تلك الأعمال العظة والكوميديا والتراجيديا من خلال أحداث المسلسل.
5: تجلى ذلك في كثير من الأعمال التي قدمها للمشاهد.
4: أصدقائنا، في حلقة الأمس استعرضنا بشكل سريع وموجز بعض مسلسلاته التلفزيونية،
5: أما من أفلامه التي خطها بريشة قلمه فيلم دماء على الإسفلت،
4: وفيلم الطعم والصناعة،
5: وفيلم الهجامة،
4: وأيضاً فيلم كتيبة الإعدام،
5: وفيلم تحت الصفر،
4: وأفلام أخرى كثيرة.
8: دلعني يا حلو يا متدلع، على المد يجودك الكاس،
9: خايف قلبك لا يولع،
8: انولع يطفيه الكاس.

0: روق لي القانان وروق خلينا نبل الشربات
1: ما يهمكش مدام حتقت
2: احنا في جوع الزلم وكان الرزق يحب الخبزيه
3: والشرق يحب الايه
1: والرقص يحب الزلمات
2: وانا احب الشايله البلاط
1: بس خبار
4: اصدقائنا كان أسامة أنور عكاشة قارئا نهما للتاريخ
5: وفي كتابته هو محكوم بما يقرأه ويسمعه
4: أو أن يعيش التاريخ ويدلي بشهادة عما عاصره ورآه بنفسه
5: إنه يعيد تشكيل صورة الواقع الذي عايشه فيرسمه بكلماته
4: تلك الكلمات تعبر عن سيرة حياة مجتمع
5: وحياة أمة
4: وحياة أفراد
5: وحيوات كثيرة
4: هذا الكاتب يرسم شخصياته ببراعة فائقة
5: يشكل أبعاد كل شخصية بما رآه في الواقع فيسقطها على الورق كما هي
4: فيظهر بعدها الاجتماعي
5: وبعدها الثقافي
4: وبعدها النفسي
5: إنها الدراما التي تحتاج إلى كل تلك الأبعاد الثلاثة
6: الصورة المكتوبة
7: السيناريست أسامة أنور عكاشة
5: أيها الأصدقاء تحدث أنور عكاشة في أعماله عن الحكام والمحكومين
4: متأثراً بطبيعة الحال في ذلك بعلم الاجتماع الذي درسه
5: هذا صحيح إلى حد ما فهو حاصل على ليسانس الآداب من قسم الدراسات النفسية والاجتماعية بجامعة عين شمس
4: وغزل بقلمه الشخصية المصرية
5: لقد كان شغله الشاغل الهوية كما شاهدنا ذلك في مسلسل ليالي الحلمية المصراوية أرابيسك
4: وتحدث كذلك عن الطبقة المتوسطة التي كان يرى فيها الأمل والرجاء
5: لقد كان عكاشة مهموماً بالقيم والمثالية وبحث عنهما في ضمير أبلة حكمة
4: تقول عنه الناقدة الفنية حنان شومان
5: هذا الفنان الذي استطاع لأول مرة في العالم العربي أن يجعل اسم الكاتب هو النجم الأول في أي عمل فني وكأن اسم أسامة أنور عكاشة ختم لجودة العمل الذي لا يختلف حوله جمهور أو نقاد
8: كل سنة وانت طيبة يا أبلة حكمة
9: وانت طيبة يا أبلة مرسل
10: وحشتيني يا أبلة
9: حكمة أهلا يا أبلة زهر
10: أهلا بيك
8: يا رب سنة سعيدة علينا كلنا
9: إن شاء الله إن شاء الله هيئة التدريس كلها موجودة يا أبلة زاهر
8: كلهم موجودين يا أبلة
9: أنا عايزة كل مدرس ومدرسة عندهم الحصة الأولى يكون واقف قدام طابور فصل
8: طب يا أبلة عن إذنكم
9: وانت يا أبلة مرسيد كل شيء جاهز عايزة البنات يشتغلوا من أول يوم
8: احتمال يبقى في ناس بالغياب النهارده
9: من أول يوم ليه؟
8: مشكلة الأوتوبيسات متعهد طالب مهلة أسبوع عشان يحضر العربيات المطلوبة
9: دي الشركة اللي الأستاذ عبد القوي شريك فيها
8: أيوه
9: اطلب المتعهد التاني خليه من بكره يجيب اوتوبيساته
8: لكن ده ضارب في العالي يا ابني
9: اوتوبيساته نظيفه وعددها كافي معلش
8: طب والزياده
9: خلي الاستاذ عصمت يتصرف من غير ما يطلب زياده في الاشتراكات
4: ايها الاصدقاء برحيل اسامه انور عكاشه في 28 من شهر مايو عام 2010 للميلاد فقدت مصر والوطن العربي احد اهم رواد الصوره المكتوبه
5: أثر المكتبة الفنية والأدبية بعشرات الأعمال التي ما زالت حتى الآن محل اهتمام بالغ ومتابعة بعد أن حصدت العديد من النجاحات
4: كلاكت نهاية الحلقة
5: إلى اللقاء
7: الصورة المكتوبة
11: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي
12: في الإعداد
11: وفي الإخراج مريم البلوشية
12: الصورة المكتوبة
7: الصورة المكتوبة
6: الصورة المكتوبة

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: الحولاء التي في عينها الكنز. بدأت الحادثة كالتالي: كان ابن أخي طفلا ينام في إحدى مستشفيات دبي في منتصف السبعينيات للعلاج من شلل الأطفال الذي تلبس عظامه فجأة في الوقت الذي كان فيه أخذ الطعوم والتحصينات شحيحا أو مهملة. كنت صبيا صغيرا وجئت لأزور صديقي الصغير برفقة أسرة قروية مكونة من أبي الطفل وأمه وجدته، أي أمي. تشكك حراس المستشفى في سني، وبين مصدق ومكذب، وبعد نقاش سمج سمحوا لي بالدخول لزيارة برفقة الأسرة، رغم شكوكهم التي يمكن رصدها بعين لا تخطئ بأن عمري الجسدي لا يتناسب مع زائر عاقل كباقي الزوار العاقلين جدا. دخلنا وخرجنا وكان الطفل برفقتنا عائدا مع أبويه، كان يبتسم ويناغي ببراءة، وكانت المصابيح تعبث بنا وتعلق بملابسنا من خلل نوافذ السيارة. كنا في مدينة كبيرة تبتلعنا أحيانا فنصير مبتهجين، وأحيانا تضع أضخم علامات الاستفهام في رؤوسنا وعلى حلوقنا، وكانت الظلال التي تتسرب إلى أعيننا وتتقاطر بعد كل لمعة ضوء تلحس وجوهنا وأقمشة ملابسنا مثل هرارة تلعق حليب الصباح. لا أعرف ما حدث بعد ذلك، لكننا توقفنا كثيرا حتى الليل، وعلينا أن ننتظر اليوم التالي لأمر غير معروف بالنسبة لي. وفي مفاجأة غريبة صدفت أعيننا ذلك المساء عربة أخرى تقل أسرة أخرى توقفت تنتظر حتى الغد لأمر أجهله أيضا، لكن تلك الأسرة أشارت أن نفترش حصرانا على الرمل وأن لا نأبه بالفنادق والشقق المفروشة. وسرعان ما رأيت الحصر مفروشة على الرمال الأقرب إلى الجير، منها إلى سيف الشاطئ الذي أعرفه في قريتي، بقرب خزان مائي ضخم مزروع مثل متحف يتجول السياح حوله. ولأول مرة أرى خزان مياه بهذا الحجم وبهذا القدر من الارتفاع. كانت رائحة الليل عجيبة وتسوق الذكرى، وكنت أسحب مع كل نفس من أنفاس الليل شهوة لا تنال يدفعها نزق طفولي شارد وحركة لا معنى لها إلا النشاط الزائد. وقبل أن تلسعنا أشعة الشمس الأولى عدنا إلى السيارة وكأننا لم ننم هناك، وكأنه لم يكن هنالك رمل أو جير أو خزان، وكأننا لم نرى أي أناس آخرين في عربة أخرى. كل ما حدث حتى الآن يشبه اللهب الذي تتقرب منه الفراشة والمصباح الذي ستتطهر فيه تلك الحشرة حين تتبلل بالنار وتحترق. كل ما حدث حتى الآن هو أنني أتقدم للحلم. نحو الظهيرة مررنا على بيت كبير كانوا في غاية اللطف، الأم وبناتها الثلاث. أين الآخرون؟ لا أدري. كانت البنت الصغرى ذات حول طفيف، وكانت تغترف ابتسامات من مكامن سماوية، من أراضي الملاك، من تخوم فردوسية عجيبة. كانت مرحة في أقصى حدود المرح، وتمزج الهزل بالجد في نزق عذب. كانت أشبه بطيف يلتحف بغلالة من نور أزلي، بشمس آدمية مدورة الوجه تسطع في القلب. لعبنا قليلا ألعاب الفك والتركيب، وضحكنا أيضا، لكن المطرقة الإلهية تشير علي أن لا أتزحزح قيد أنملة عن تلك العين. كان الصبي الذي في داخلي يشهق بأحاسيس غريبة، وكان المطر الأقوى مني يتسرب إلى قلبي بقوة جارفة. لا فكاك من تلك المعجزة، لا مناص من ذلك العرس، لا هرب من ذلك العيد الذي يسحق الفؤاد. ولم أستطع أن أحول نظري عن تلك العين المخفورة بثغرها المبتسم، أعني الثغر المبتسم المبارك الذي في العين. وتسمرت هناك في تلك العين، ووقفت شاردا مثل عجينة بلهاء مرفوعة إلى برج. تسمرت في النبع، في الحواف، تسمرت في الجذر والنور المنسكب كشلال عرمرم. أعرف أنني كنت أحدق وأحدق، ولما كن أعي غير الإنسان المستفز الجائل هناك، لما كن أعرف غير البؤبؤ المتحرك شعرة أو شعرتين عن مركز العالم. للموازين تعرف ذلك السر، ولا الموسيقى في نشازها الطفيف الحالم، ولا المعجزات في لؤلؤاتها المدفونات في قيعان البحار، ولا النخيل وأشجار السمر التي ألجأ إليهن وأتضرع كلما لحق بي حيف أو ظلم. تفتت هناك، تبعثرت، تشردت، صرت كاهنا بمسوح وصومعة، صوفيا بخرقة ونشيد مهلك، طريدا في البرية المديدة بالطول، غارقا يسخر منه الموج، طائرا صلب جناحه وذيله ومنقاره العزيز النفس. صرت أجول في داخلي مثل يتيم ينتحب في الريح، مجنونا حكمت عليه المصائر والأقدار بالانشداه والذهول الخالدين، وراعيا لشيء بعيد مفارق محتدم، وحطابا لشجرة صاعدة في الأعالي، وساهرا تتقصل عينه وكبده في شهوة البرق. لم يكن ذلك حولا، بل جمالا شريدا في البهجة الوثيرة. لم يكن ذلك حولا، بل صاعقة مدمنة على قبض الأرواح بساحرات يأخذن كل سفينة غصبا. لم يكن ذلك حولا، بل مغناطيسا سخيا طالعا من عين الأرض المعتقة التي تشرح السر مرة كل 100 عام أو 1000 عام. لم يكن ذلك عيبا خلقيا، بل الجمال مشدودا برهافة بالغة في ماء العين. لم يكن ذلك نشازا أو موسيقى أو هندسة أو رياضيات أو شعرا، بل طائر الغياب الخفاق مداهما الظل والقمر، آسرا الوجد والريف والمدائن، منتصرا للنهاية، منتصرا بأبهة وكبرياء خارقين. حملوني إلى الدار القروية وأنا ميت، ولما كن قد قرأت بعد فوق الحمامة. بخروني باللبان والمر، وأنا كنت أطاير بعيدا في البيت الكبير، وليس في روعي منطق الطير. أحرقوني بالكي والعسل، وأنا أحترق هناك في لطف ذلك الشفاء المنسرب في جرح عينها السعيد. ألقموني فاكهة حلوة بينما كانت روحي محطوطة في فردوس العين. جرعوني الدواء المر بينما كنت أتفقه في رضاب الزمان. هناك ترحلت في المودة التي للعين، وهناك اختطفني رخ السفر الأول، وهناك بدأت أتعلم الشوق والصلاة والكنز. عن الحولاء التي كان في عينها الكنز.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عين أخرى.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: صباحك صباح
2: صباح الجحل في العين.
1: صباح

0: صباحك صباح
1: نؤمن بالفكرة
2: ونكتبها قصة ملهمة
1: نرافق الأحلام
2: وننقل تحديات الأيام
1: شباب مبدعون
2: يصنعون من الأفكار واقعاً
1: في رحلة المثابرة والإبداع
2: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
1: لمستقبلهم الريادي
2: سنقترب من مسارات رحلتهم
1: لنستطيع أن نلهم المستمع
2: بالبحث عن الفرص
1: أينما وجدت نستطيع
2: نستطيع في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية نستطيع
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل
1: نستطيع
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور شهاب الدين بن أحمد بن سعيد الريامي من جامعة السلطان قابوس عمادة شؤون طلبة قسم النشاط الرياضي مدرب كرة الطائرة أنا سعيد أن أقدم لكم مرحلتي في المجال الرياضي على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الإقليمي وكذلك القاري والدولي طبعا بدأت المؤهلات الأكاديمية اللي حصلنا فيها اللي هي بكالوريوس التربية البدنية في عام 2000 من جامعة السلطان قابوس وكذلك شهادة الماجستير في التدريب الرياضي من جامعة باث في المملكة المتحدة كانت في عام 2010 وشهادة الدكتوراه أخذناها من جامعة شهيد بهشتي من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في فيسيولوجيا التدريب الرياضي وكان الهدف اللي هو في التدرج في عملية الحصول على المؤهلات التعليمية أنها تكون هي دعامة قوية في المجال الفني ومجال التدريب الرياضي كذلك حصلنا على المؤهلات التدريبية اللي هو الرخصة التدريبية المستوى الأول والمستوى الثاني والمستوى الثالث من الاتحاد الدولي لكرة الطائرة والتي كان لها الأثر الكبير لحصولنا كمحاضر دولي في مجال الكرة الطائرة وكذلك في مجال التدريب الرياضي طبعا كان لوزارة الشؤون الرياضية لها دور كبير وكذلك اللجنة الأولمبية وجامعة سلطان قابوس في تأهيلنا ككادر وطني في المجال الرياضي بالحصول على دبلوم التدريب في أكثر من جامعة أوروبية وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية من ضمن برنامج اللي هو التضامن الأولمبي بدايتها كانت في جامعة لايبزيغ في الجمهورية الألمانية في 2004 ومن ثم في جامعة بودابست في 2008 وكذلك الشهادة في التدريب البدني من الإنسب في فرنسا وكذلك بعض الدورات المتعلقة في القيادات الرياضية في اليونان في عام 2011 والحصول على شهادة في التدريب الرياضي من جامعة دولور هو برنامج الإثراء العالمي لمدربين النخبة كان لنا نصيب في الحصول عليها في 2013 في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك مؤخرا حصلنا على دبلوم التدريب الرياضي وكذلك الإدارة الرياضية من جامعة مونتريال بكندا من ضمن برنامج التضامن الأولمبي
2: نستطيع. نستطيع اليقين والثقة نقطة البداية لبناء النجاح نستطيع.
3: بدأت رحلة التدريب في تدريب الأندية دربنا العديد من الأندية كانت بدايتها في نادي السيب الرياضي في عام 2003 وبعد ذلك نادي مسقط بعد ذلك في نادي صحم ومن ثم نادي السلام وتدريب الفرق العسكرية حصلنا على إنجازات عديدة سواء كانت في المراحل العموم على بطولات داخلية وكذلك مراكز متقدمة على المراحل السنية فكانت الانطلاقة من نادي السيب الرياضي كانت بوابة لدخولنا المنتخبات الوطنية كانت في عام 2003 دخول الأجهزة الفنية كمساعد مدرب ومن ثم في 2004 و2005 استمرنا لمدة 3 سنوات في المنتخبات الوطنية وشاركنا على الصعيد سواء كان الصعيد العربي والصعيد الإقليمي والقاري وحصولنا على بعض الميداليات ما تعلق في منتخبات المراحل السنية طبعا بلا شك اللي هي كانت لها دور كبير في دعمنا كمحاضر دولي في الاتحاد الدولي لكرة الطائرة فلله الحمد كانت بداية الرحلة في عام 2008 حصلنا على الرخصة الدولية كمحاضر دولي في الكرة الطائرة كأول عماني يحصل على الرخصة الدولية ولاقى دعم كبير من الاتحاد الوطني وكذلك من اللجنة الأولمبية في تلك الفترة في عام 2008، وكذلك من وزارة الثقافة والرياضة نعم في ذلك الوقت. وكانت انطلاقة في أول مهمة كانت في الكويت، فبعد ذلك أكملنا فيه هو المشوار الدراسي الماجستير في التدريب الرياضي والعلوم الرياضية في جامعة باث في بريطانيا. فبعد ذلك توسع عملية اللي هي الانطلاق على المستوى القاري، حصلنا على العديد من المهمات، أكثر من 65 مهمة دولية لحد وقتنا الراهن مع الاتحاد الدولي لكرة الطائرة. في عام 2018 صنفنا من أفضل 10 محاضرين على مستوى العالم في مجال التدريب المدربين في الكرة الطائرة. تبوأنا عديد من المناصب في الاتحادات الوطنية، كانت بدايتها كرئاسة لجنة المدربين، رئاسة اللجان الفنية، لجان التطوير، الكرة الطائرة والمدارس من عام 2004 حتى عام 2022. أدرنا عديد من البرامج، منها البرنامج شهادة المدرب الوطني باللجنة الأولمبية العمانية، أدرنا هذا البرنامج كمدير البرنامج من عام 2022 وحتى عام 2025. وانخرطنا في مجال اللي هو تقييم المدربين وبعض اللجان، وكذلك في اللجنة الرئيسية اللي كانت الأكاديمية السلطان قابوس الرياضية، كنا أحد الأعضاء الممثلين لهذه اللجنة في الإشراف على جميع مراكز التدريب وداعم كبير في تطوير المدربين في مراكز التدريب وكذلك تأهيلهم في القطاع الفني.
2: نستطيع أن نكون علامة فارقة في عالم متسارع. نستطيع.
3: بما يتعلق بمشوارنا مع العديد مع الأندية وكذلك المنتخبات، خضنا تجارب خارجية على مستوى القارة. الاتحاد الآسيوي عضو في لجنة المدربين من عام 2012 حتى 2022، تبوأنا السكرتير الفني للجنة، حصول عديد من المهمات كالإشراف الفني في البطولات القارية، وكذلك أحد الخبراء للبرنامج الأوروبي الأسيوي الذي أسس في 2018 حتى وقتنا الراهن في الاتحاد الأسيوي كأول عربي من ضمن خبراء القارة الأسيوية في برنامج التدريب الرياضي وتأهيل المدربين. طبعا بلا شك كانت الإنجازات اللي حصلنا عليها والمؤهلات وانخراطنا في الاتحاد الدولي وكذلك الاتحاد القاري كان لها رؤية معينة احنا ننظر فيها في عملية تأهيل قطاع المدربين في سلطنة عمان. الصعوبات اللي واجهناها كثيرة اللي هي رؤية التطوير لعملية المدربين، لأن الرياضة ترتكز على المدربين المؤهلين، زائد العوامل الأخرى اللي هي تتعلق برؤية المؤسسة في تطوير الرياضة وكذلك اللي هي المنشآت الرياضية. طبعا النظرة المستقبلية نرى دائما أن نرى عمان أو سلطنة عمان بلدنا الحبيب في المصاف القاري والمصاف العالمي، في سواء في المشاركة في البطولات، الحصول على الإنجازات أو بروز الكوادر الوطنية سواء كان في القطاع الإداري أو القطاع الفني. النصيحة اللي أقدمها للشباب العماني أن تكون الرياضة هي جزء أساسي من ثقافة الحياة اليومية أو أسلوب الحياة اللي نتبعه، لأنه لما لها الأثر الإيجابي سواء كان على بناء شخصية الفرد العماني في المجتمع أو للاهتمام بالصحة والرياضة، وهذه لها بتكون لها دور كبير في تأهيل جيل من الشباب صحي متماسك ذو وعي وأهمية الرياضة وذو ثقافة عالية لمدى أهمية الرياضة في المجتمع. الشكر والتقدير لكل من ساندوني في مسيرتي، سواء كان مسيرتي التعليمية أو التدريبية أو كذلك اللي هي تتعلق في المستوى الخارجي، لعائلتي لوالديني وكذلك أسرتي الكريمة وكل من ساندوني في المنظومة الرياضية سواء كانوا في الاتحادات أو وزارة الرياضة. شكرا لاستماعكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: نستطيع في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.
1: نستطيع.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعرفة.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

بسم الله الرحمن الرحيم، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. سلطنة عمان تسلم تقريرها الوطني الثالث إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. طهران تنفي إجراء محادثات مع واشنطن بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن جولة جديدة من المحادثات مع إيران. غارات جوية وعمليات نسف إسرائيلية في جنوب لبنان واستشهاد عدد من الفلسطينيين جراء هجمات للاحتلال في قطاع غزة. قتلى وجرحى مع تصاعد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، والأمم المتحدة تحذر من ازدياد المخاطر التي تهدد المدنيين. انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكي في أدنى مستوى له منذ عام 1983. نحو 3.5% مساهمة قطاع الزراعة وصيد الأسماك في الاقتصاد الوطني خلال الربع الأول من العام الجاري. أكثر من 6,200,000 مسافر عبر مطارات سلطنة عمان بنهاية يونيو الماضي. قدمنا لكم عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان، شكرا لكم والسلام عليكم.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: السادسة وأربع دقائق، الساعة الآن صباحا في مسقط. صباح الياسمين يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه، الأصايل للمؤتمرات وسيارات جيتور.
2: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
3: وسود بحر طم، وسود سهل عام، وسود معروفين.
2: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم،

جميعكم ياسمين الصباح وعطره، صباح الياسمين صباحكم أنتم، صباح الياسمين صباحكم أنتم.

اللهم آمين. أحبتنا الثلاثاء الساكن بين ثنايا الأيام يهدينا سكونا أقل ما يقال عنه، سكون يمثل الحركة في الطبيعة، الرياح، المطر، طلوع الشمس وغروبها، ولكل وقعه المتناثر في أرواحنا كطائر الياسمين السعيد. اليوم 20 من شهر صفر 1448 للهجرة، الموافق 4 من شهر أغسطس/آب 2026 ميلادية. صباح الخير يا عمار. لاحظت شوية الهبوبة هذه اللي اليوم الصباح يعني الفجرية كان في ضباب أو رطوبة أو شوية غبار، شوية غبار. الحمد لله الحمد لله. عشاق الياسمين، يروى أن الإسكندر الأكبر ذهب لزيارة الفيلسوف اليوناني ديوغانيس الكلبي، وهو أحد مؤسسي المدرسة الكلبية الأوائل، فوجده مستلقيا تحت أشعة الشمس. قال له الإسكندر: أطلب مني ما تشاء. فأجابه ديوغانيس الفيلسوف: تنحى قليلا فإنك تحجب عني الشمس. أعجب الإسكندر بهذا الجواب حتى قال: لو لم أكن الإسكندر لوددت أن أكون ديوغانيس. يقال هذه الحكاية لا تمجد الفقر، بل تظهر فكرة قديمة، وهي أن من لا يحتاج الكثير يصعب أن يسيطر عليه الكثير. أحبتنا، لم يخطئ من ردد يوما أن السعادة الحقة لا يمكن أن تكون صراخا، وإنما هي حالة عميقة من حالات السكينة، تقل فيها الحاجة إلى الكلام وتنعدم الرغبة في الثرثرة. هي حالة رؤية داخلية مبهجة، إحساس بالصلح مع النفس والدنيا ومع الله، اقتناع عميق بالعدالة الكامنة في الوجود كله، وقبول لجميع الآلام في رضا وابتسام. أسعدكم الله بحياة راضية هانية سعيدة أيها الأصدقاء. معا نواصل الرحلة، معكم أحمد بن درويش الحمداني، سالم بن ضحي الصريدي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي.

في قاع الصباح مع الدبكة تحتي فيروز لتحكي حكاية اليوم في صباح الياسمين.

0: حدث من الأيام.
1: يصادف اليوم 4 أغسطس آب أيها الأصدقاء إطلاق القمر الصناعي المصري نايل سات، وهو قمر صناعي مصري وأحد أقمار الجيل الثاني لأقمار النايل سات. أطلق في 4 أغسطس من العام 2010، واستمرت عملية الإقلاع حوالي 27 دقيقة. تم تصنيعه بواسطة شركة تاليس إيلينيا سبيس، وهي شركة فرنسية، وتم إطلاقه على الصاروخ أريان 5 من جويانا الفرنسية، وتم البدء البث التجريبي له في سبتمبر 2010، يزن 3.2 طن. يحمل القمر 24 جهاز إرسال يعمل على النطاق الترددي KU، بالإضافة إلى أربعة أجهزة إرسال عاملة على نطاق KA، مما سيمكن ومكن قمر نايل سات 201 من توسيع خدماته. شمل بالإضافة إلى خدمات بث التلفزيون الرقمي وقنوات الراديو والتلفزيون عالي الجودة والتلفزيون ثلاث الأبعاد، شمل خدمات النطاق العريض الذي من شأنها تعزيز قدرات خدمات بث التلفزيون عبر الإنترنت داخل منطقة تغطية نايل سات 201. اليوم مقولة دردشتنا أيها الأصدقاء، دائما ما نختار مقولة هكذا نحاول أن نرصد فيها آراءكم وانطباعكم فيها. المقولة اليوم للفيلسوف اللاتيني بابلس سيريس، تعبر عن الفرق بين سماع الكلام الجيد والعمل به. ماذا يقول؟ يقول: قد يتقبل الكثيرون النصح، لكن الحكماء فقط هم الذين يستفيدون منه. نعم، هناك من يتقبل أن تنصحه، سمع منك، استفط في الشرح، هز رأسه كثيرا مؤمئا بأنه على فهم ودراية، ولكن لا يقوم بتطبيق حالة النصح المقترحة. نعم، هل هناك أشخاص كهؤلاء؟ أتوقع فيه. ما رأيكم بهذه العبارة؟ شاركونا بأرائكم عن طريق رسائل الواتس أب عبر الرقم 724-42-009.

الله يسعد صباحكم بالخير والبركة وين ما كنتوا تستمعوا إلى أثير الأحباب إذاعة الشباب تحديدا. صباح الياسمين، أهلا بكل الأحبة الذين هكذا يتوقون أن يعيشوا الصباح بكل ما فيه من تغيرات وكل ما فيه من جديد. أهلا بكم دائما وأبدا.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: صحافة اليوم في صباح الياسمين.
2: أبرز العناوين المحلية أو ذات الشأن المحلي التي أتت بها جريدة عمان وطالع على الصفحة الأولى: طهران تنفي محادثات مع واشنطن وترامب يقول يراوغون. التوتر يتصاعد وغموض يكتنف المفاوضات الأمريكية الإيرانية. سلطنة عمان تسلم تقريرها الوطني الثالث إلى الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ. معلمون عمانيون يحققون إنجازا عالميا في رصد البيانات البيئية. 6.1% نمو في الزراعة والأسماك خلال الربع الأول. إطلاق حملة لتنشيط الحركة التجارية والسياحية خلال الصيف. النفط يهوي 5% وبرنت يسجل 83.52 دولارا. على الصفحة الثانية هذه العناوين: يركز على التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة. سلطنة عمان تسلم تقريرها الوطني الثالث إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. سلطنة عمان وسريلانكا تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي. موسيقى الجيش السلطاني وسلاح الجو تحصدان مراكز متقدمة في المسابقة العالمية باسكتلندا. فريق مراجعة قانون الطفل يستعرض خطته لتطوير المنظومة التشريعية. معلمون عمانيون يتوجون بجائزة جلوب البيئية العالمية. إنجاز 80% من مشروع مدخل ولاية لوا. انضمام أول دفعة من الإطفائيات العمانيات إلى الدفاع المدني. على الصفحة الثالثة نطالع ما كتبته صحفية ليلى الحسيني بعنوان تسهيل نقل المعرفة للطلبة والارتقاء بمهارات المعلمين. وثيقة إدماج الذكاء الاصطناعي في التعليم تدعم الابتكار وتطور البيئة المدرسية. دعت إلى تطوير برامج وقائية للمراحل العمرية المبكرة. دراسة تؤكد قائلة 7.5% من المراهقين الذكور مدخنون، والتدخين السلبي يمثل عبئا صحيا. وصولا إلى الصفحة الرابعة وهذه العناوين: ختام أنشطة ملتقى الهداية الصيفي بولاية إزكي. فكر صح، حملة مجتمعية بولاية صور ترسخ ثقافة الوقاية من المخدرات. 70 مشاركا في فعاليات معسكر رواد المستقبل بالظاهرة. وصولا إلى عمان الاقتصادي ومن عناوينها: توسع الاستثمارات وتعزيز كفاءة سلاسل الإنتاج والتوريد. قطاع الزراعة والأسماك يسجل نموا بمقدار 6.1% خلال الربع الأول. 6.2 مليون مسافر عبر مطارات سلطنة عمان بنهاية يونيو. خام عمان عند 78.2 دولار. النفط يتكبد خسائر بنسبة 5% مقابل أداء قوي لأسواق المال. إيرادات الفنادق تتجاوز 124 مليون ريال. هناك تغطية لحمدان بن هاش الشرقي عنوانها: حزمة متكاملة من العروض والحوافز. إطلاق الحملة الوطنية غير جو لتنشيط الحركة التجارية والصناعية. تطلعات لتطوير الخدمات والمرافق لجذب السياح. سوق الجوف، معلم تسوق واعد يستقطب زوار خريف ظفار. أخبار الذهب، الذهب يرتفع مع تراجع الدولار. هذه أبرز العناوين ذات الشأن المحلي التي أتت بها جريدة عمان الصادرة اليوم 4 أغسطس 2026.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مستمرون كما ينبغي.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
2: مستمرون كما ينبغي يا عمار، وهكذا نتمنى إن شاء الله، وهكذا نستمر بهذا الإيقاع الجميل مع الأصدقاء في كل الصباحات التي نلتقيهم فيها.
3: تمام يا فندم.
2: أبو وصايف خالد عبد الله الرواحي دائما حريص أن تكون رسالته الأولى، لذلك كيفما قلنا يرسلها قبل البرنامج بدقائق بسيطة. أهلا وسهلا بك يا أخي خالد، حياك أبو وصايف. يدعو يقول: اللهم ارزقنا راحة البال وطمأنينة القلب وسكينة النفس يا رب، إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين. صباح الخير يا خالد. فايز العلوي اليوم أيضا بأكثر من رسالة، اختار واحدة من أقوى الردود. اعترض أحد المغرورين الكاتب الشهير برناردشو وقال له: أنا أفضل منك، فأنت تكتب بحثا عن المال وأنا أكتب بحثا عن الشرف. فقال له برناردو: صدقت، كل منا يبحث عما ينقصه. صاروخة صاروخ. ويروى أن رجلا مسنا قد أحنى ظهره الزمن كان يسير في الطريق، فقال له شاب بسخرية: كم القوس يا عم؟ فأجابه العجوز: إن طال الله بعمرك سيأتيك بلا ثمن.
3: انت بتقول كلام كبير. طيب كلام كبير قوي يصعب على امثالي فهمه.
2: نحاول جميعنا ان نفهم. علي النجادي بدا مشاركاته بابيات شعر للشاعره الشيخه الحكمي، تقول الابيات: ويظل قلبي في دروبك راحلا، والشعر نحوك بلبل صداح، يهفو اليك مرفرفا بحروفه خفض الجناح إذا ذكرت جناح. ولقد نظمت من الحروف لآلئا في حب من تاقت له الأرواح. صلى عليك الله يا خير الورى، ما جن ليل واستهل صباح. اللهم صلي وبارك وسلم على نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. جهز الابتسامة قبل أن تمد يدك للمصافحة، فالمصافحة دون ابتسامة لا تقرب قلبا ولا تمنح سعادة. لست القائل. إنه خميس السرحاني من ولاية المضيبي وادي عندام محلية. شكرا يا خميس. فعلا تمد يدك بدون أن تبتسم، الابتسامة هي مفتاح المغاليق، هي العنوان الأبرز. ماذا تريد حتى أن تقول قبل أن تقول؟ أدم ابتسامتكم يا الله. خالد الخروصي أبو محمد، حياك الله يا خالد. بالخلفان، خلفان الخروصي، يقول: اللهم أكرمنا بالأعمال الصالحة والأرزاق الدائمة والسعادة في الدنيا والآخرة، آمين. اللهم بارك لنا في ذكرك ولا تشغلنا بغيرك، ووفقنا لحمدك وشكرك، وأدم علينا عفوك وسترك يا رب العالمين. اللهم آمين. صباح الياسمين، صباح الخير. صورة من جزيرة مصيرة، تعرفوا من بعثها؟ ناصر أبو ناصر، لا ناصر البلوشي، أبو منصور البلوشي. جميلة السواحل راسية، يبدو في مكان تقلع منه هنا مثل المرفأ الصغير في عمق الكادر، المدينة البعيدة الساكنة الهادية في مصيرة. صباح الخير يا ناصر وكل أحبتنا في مصيرة. محمد بن ناصر الزهيمي من شعر وكلماتي يقول من ولاية الكامل محمد، تكلم عن الوطن: يا سلطنتنا عمان، يا حب كل عربي وكل مسلم وكل رايد للخير والجود، وصار يعشق وطننا وبلدنا كل الوجود، يا عمان يا بلد أجمل الوعود، حب فاق الحدود وكسر القيود. حياك يا محمد يا سلطنتنا يا عمان، يا حب كل عربي وكل مسلم، وكن رائد للخير والجود. أم عمران يسعد صباحك يا أم عمران. تقول عبارة كثير عميقة: نظرتك الجيدة عن نفسك هي البنية الأساسية للوقوف في وجه التحديات. قد تتعثر لكنك ستنهض سريعا. طيب نرجع للرسائل ونذهب إلى تقديمة هذا هو سؤال أكثر ما أنه خبر. السؤال يبدو غريب أيضا. عزيزي المستمع، هل راودك شعور بالرغبة في تناول الثلج أو الورق أو الفحم؟ سؤال عجيب صح ما؟ غير أن الأمر حتى لا تذهبوا بعيدا قد يكون ذلك مرتبطا بنقص في مخزون الحديد في الجسم. والله الثلج بنقول له يمشي الحال، يعني يقرم ثلجتين كذا، لكن الورق والفحم حين نقول إيش السالفة؟
4: السالفة وما فيها، السالفة وما فيها،
2: كل ما في الأمر والسالفة وما فيها. أيها الأصدقاء، على الرغم من حرص البعض على تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل اللحوم والخضروات الورقية والبقوليات، ثم يكتشفون بعد فترة أن مستويات الحديد لديهم ما زالت منخفضة. في مفارقة تكشف أن المشكلة ليست دائما في كمية الحديد التي تدخل الجسم، بل أحيانا في قدرة الجسم على امتصاصه والاستفادة منه. أن يذهب ذلك الحديد. ويعد نقص الحديد من أكثر المشكلات الغذائية شيوعا حول العالم، إذ يحتاج الجسم إلى هذا المعدن لإنتاج الهيموغلوبين، وهو البروتين الموجود في خلايا الدم الحمراء والمسؤول عن نقل الأكسجين إلى الأنسجة. وعندما تنخفض مستوياته قد تظهر أعراض مثل الإرهاق والضعف وضيق التنفس والدوخة. مشكلة اللي عندهم نقص الهيموغلوبين، خصوصا إذا انخفض إلى درجات يعني متدنية. الله يعين. يعتقد كثيرون أن تناول مصادر الحديد كاف لتجنب نقصه، لكن عملية الامتصاص داخل الجسم تتأثر بعوامل متعددة، بداية من نوع الطعام المصاحب للوجبة، وصولا إلى بعض الحالات الصحية التي قد تعيق امتصاص المعدن. فالحديد الموجود في المصادر الحيوية مثل اللحوم والأسماك والدواجن يكون عادة أسهل امتصاصا من الحديد الموجود في المصادر النباتية، بينما يمكن لبعض العناصر الغذائية أن تعزز امتصاصه أو تقلله.
4: السالفة وما فيها،
2: السالفة وما فيها يا جماعة الخير، أنه من أكثر العادات التي قد تقلل استفادة الجسم من الحديد تناول الشاي أو القهوة مباشرة بعد الوجبات الغنية بالحديد. كأنه ما سوينا شيء. يعني تأخذ لك فنجان قهوة أو كوب شاي حمار، انتظر شوي، ما على طول بعد هذا، بعد الأكل مباشرة.
5: الأمر دلل بدو قهوة سادة، بدو قهوة يا طار، حتى طلباتهم غير.
6: شلون؟
5: يقول يبي قهوة سادة.
2: ليش يعني هذا الأمر يؤثر في موضوع استفادة الجسم من الحديد؟ هذه المشروبات تحتوي على مركبات يمكن أن تقلل امتصاص الحديد، كما قد تؤثر بعض الأطعمة الغنية بالكالسيوم أو بعض المركبات الموجودة في الحبوب الكاملة والبقوليات على كمية الحديد التي يمتصها الجسم، خاصة إذا تم تناولها في التوقيت نفسه مع مصادر الحديد.
4: السالفة وما فيها،
2: السالفة وما فيها أنك ما أخذ أغذية فيها حديد، فلا تأخذ شيء ينقص من الحديد اللي أخذته أساسا طبيعي. الأطباء يؤكدون أن علاج نقص الحديد لا يبدأ دائما من إضافة المزيد من الحديد إلى النظام الغذائي، بل من معرفة السبب الحقيقي وراء عدم وصول هذا المعدن إلى الدم بالصورة التي يحتاجها الجسم.

أهلا بكم أيها الأصدقاء، شكرا جزيلا لكل من يتواصل معنا من خلال رسائل. أذكر بمقولة اليوم أيها الأحبة، جميل أنكم تشاركون بآرائكم. هذه المقولة هي للفيلسوف اللاتيني بابليوس سيرس. تتحدث هذه المقولة تعبر عن الفرق بين سماع الكلام الجيد والعمل به، من خلال مقولة: قد يتقبل الكثيرون النصح، لكن الحكماء فقط هم الذين يستفيدون منه. لم تصلنا رسالة مباشرة تتقاطع مع هذه المقولة أو رأيكم فيها، لكن هي مجموعة من المشاركات. توقع المعدة حتى قبل البرنامج سليمان العاصمي، ها؟ رسلوها ونام أو راح الشغل. طيب سليمان يقول: تخيل لو أن كل إنسان حصل على ما يريد بمجرد أن يتمناه، فما قيمة النضج؟ وما معنى التجربة؟ وكيف ستنمو قدرات الإنسان؟ الله يا سليمان، لو كان الإنسان ما تمنى لطار شوقا بلا جناحي. خالد الشيخ: انظر إلى الطفل الصغير، يقول يجلس ساعات في المدرسة، يتعلم الحروف، يحفظ جدول الضرب، ويتحمل التركيز والانضباط. قد يبدو الأمر متعبا، لكنه ليس تعذيبا بل إعدادا، لأن الحياة التي تنتظره تحتاج إلى عقل أكثر نضجا وقدرات أكبر ومسؤولية أعلى. وكذلك نحن حين تتأخر غاية نتمناها، فليس بالضرورة أن الحياة تحاربك، وإنما قد تكون هناك مهارة لم تكتسبها بعد، أو عادة تحتاج إلى تغيير، أو معتقد يقيدك، أو مشاعر تعيقك، أو بيئة لا تساعدك، أو أدوات لم تتعلم استخدامها بعد. أحيانا لا يتغير الواقع حتى يتغير الشيء في الداخل، وأحيانا يحتاج الإنسان إلى أن يتطور ليصبح أكثر استعدادا لما يطلبه. لهذا بدل أن تسأل لماذا لم أصل، اسأل ما الذي تريد الحياة أن تعلمنيه قبل أن أصل. هل أحتاج إلى تطوير مهارة، أم إلى تغيير طريقة تفكير، أم إلى ضبط مشاعر، أم إلى تعديل سلوك، أم إلى اختيار بيئة مختلفة؟ كل هذا يا سليمان، كل هذا الحياة تعلمنا على قدر ما نستطيع. المشكلة أن نحن لما نرفض التعلم بطريقة أو بأخرى، يعني جميل تأتيك النصائح، ولكن أن تعمل بالنصائح شيء، وأن تدخلها من هذه الأذن وتخرجها من الأذن الأخرى شيء آخر. مثلا سيف الهاشمي أبو سلطان، يسعد صباحك يا سيف. أيضا من الكامل الوافي يقول: ليتني. وخطيرة هذه الكلمة ليت، التمني. ليتني كالشمس تسير تسبر أشعتها قلوب المحبين بلا استئذان. ليتني أطوف كل مستشفيات الدنيا وأهدي كل مريض وردة. ليتني كالطائر يطوف كل الفضاءات بكل حرية وأحط على مرسى المحبين. ليتني أشخص العيون الخائنة لكي يكحلها بمرهم الحب والحنان، وأكتشف القلوب القاسية كي يمنحها دواء الشفقة. ليتني أمتلك شيفرة الوجوه المكفهرة البائسة لكي يغسلها بدواء البشاشة. يا ليت كل الابتسامات التي نراها ترجمة صادقة من القلب. نتمنى، والتمني جميل، ونتمنى أنه يتحقق. شكرا يا سيف، شكرا على اختيارك. أعتقد هذه من المنقول، صح؟ من المنقول. ماذا تقول يا عمار؟

0: لكي نتذكر نستحضر الأحداث كيفما أتت.
1: صباح الياسمين في مثل هاليوم.
0: في مثل هاليوم الرابع من أغسطس من العام 1914، المملكة المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا، والولايات المتحدة تتخذ الحيادة في الحرب العالمية الأولى. 1933، صدور أول عدد لجريدة عمل الشعب المغربية. 1984، فولتا العليا تتخذ من بوركينا فاسو اسما جديدا للجمهورية. 1988، علماء أمريكيون يكتشفون 17 نوعا جديدا من فيروس نقص المناعة المكتسبة الإيدز.
1: في مثل هاليوم.
0: الاحتفالات تعم المملكة المتحدة لإحياء ذكرى ميلاد الملكة إليزابيث الأم 100، وتعتبر هذه الملكة إليزابيث أول أفراد العائلة المالكة التي تحتفل بذكرى ميلادها 100. كان هذا الأمر في عام 2000. في 2007، إطلاق سفينة الفضاء فينيكس التابعة لناسا، مشروع فينيكس أو هابطة المريخ العنقاء، وهو مشروع يندرج ضمن استراتيجية جديدة لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا لجعل الكشف عن الماء المهمة الأساسية للرحلات الآلية القادمة على سطح كوكب المريخ تحت عنوان ملاحقة الماء.
1: في مثل هاليوم.
0: وقوع مجازر في عدة قرى في ريف اللاذقية. في هجوم شنته قوات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وفصائل أخرى بينها أحرار الشام وجيش المهاجرين والأنصار وقوات العز، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في وقت لاحق أن حوالي 190 مدنيا قتلوا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وحوالي 200 اختطفوا خلال الهجوم. في 2017، إعادة انتخاب بول كاغاما لفترة رئاسية ثالثة في الانتخابات الرئاسية الرواندية 2017 بنسبة 98.7% من الأصوات. في ذات العام في 2017، انتقال اللاعب البرازيلي نيمار إلى نادي باريس سان جيرمان قادما من نادي برشلونة في صفقة قياسية وصلت إلى 222 مليون يورو.
1: في مثل هاليوم.
0: وصولا لعام 2019، انفجار كبير أمام المعهد القومي للأورام وسط القاهرة يودي بحياة 20 شخصا وإصابة 47 آخرين، واختلاف حول تحديد السبب أو الجهة المنفذة. في ذات العام في 2019، المخترع الفرنسي فرانكي زاباتا يجتاز بحر المانش بلوح طائر في حادثة هي الأولى في التاريخ، وذلك بعد قطعه المسافة الفاصلة بين فرنسا والمملكة المتحدة خلال 22 دقيقة.

من الأحداث التي لا تنسى أخيرا في وحدثت عام 2020 في 4 أغسطس، انفجار ضخم في مرفأ بيروت يلحق أضرارا جسيمة في أرجاء بيروت وسمع دويه في الدول المجاورة للبنان، مخلفا عشرات القتلى والمفقودين وآلاف الجرحى ومئات الآلاف من النازحين. بالمناسبة قضيته لم تحسم بعد، أضراره لم المتضررين منه لم يعوضوا وأعدادهم كثيرة. أحبة وأصدقاء، كل حدث وأنتم بخير.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50, داشين, T1, T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كلياً. جي تور قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: نماء لخدمات المياه تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصاً مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
4: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
5: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
6: حبيبي،
5: الأماكن ما تحتاج إكساب، تحتاج حضور.
6: أنا معك.
5: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
6: أنا موجودة.
5: لأن الحضور يتطلب شعور.
7: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

أهلا بكم أيها الأصدقاء من جديد. 7:05 دقائق و40 ثانية الساعة الآن صباحا، تستمعون إلى برنامج صباح الياسمين. صباح الخير يا خالد. خالد سليمان العاصمي يقول: على فكرة إقناع الناس بقيمتك ليست مهمتك أنت، دورك الحقيقي أن تكون إنسان جيد وفق قيمك وأخلاقك وتربيتك. باختصار، توقف عن مطاردة قبول الآخرين لك وإعجابهم بك، وعندها ستكون أسعد الناس معك، جملة وتفصيلا. كل شيء ممكن نتوقعه من خلال تعامل

0: من سعال الخير وتوكل على الله كالطير أول الصباح، وقل يا رزاق يا كريم ارزقني من حيث لا أحتسب. اللهم آمين. رسالة بالصور، صورة تجمع ناصر الزيادي وأبو منصور البلوشي، حياكم الله أنتوا الاثنين أصدقاء البرنامج، في صورة من معالم ولاية وادي المعاول. هذا من سعيد بن عزيز الهشامي، حياك يا سعيد. يستعين بمجموعة أبيات ليست بالغريبة علينا، يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونها أبوابها وتراه ممقوتا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابها. وإذا رأيت يوما غنيا ماشيا حنت إليك وحركت أذنابها. في كسر ما نسختها زينة بطريقة سليمة يا سعيد، لكن أشكرك على إرسالها لنا. احنا عندنا وقفة إن شاء الله بتكون بعد قليل في صباح الأعمال. على فكرة هذه القصيدة هي أساسا من التراث الأدبي، تنسب إلى الإمام الشافعي رحمه الله. صباح الخير يا سالم، الحمد لله على السلامة. سالم الصريدي زميلنا المعد معنا حلقة اليوم، وصل وجايب مقابلة أخرى. نحن أهم شيء المقابلة الأولى، الأولى جاهزة، يلا عندك.
1: صباح الأعمال،
0: أيها الأصدقاء، يبرز قطاع الإنشاءات ضمن التحولات الاقتصادية التي حددت مسارها رؤية عمان 2040، حيث يعتبر هذا القطاع عمودا من أعمدة التنمية ومحركا رئيسيا لخلق فرص العمل تراهن عليه الخطط الخمسية وتدعمه سياسات تمكين القطاع الخاص. غير أن هذا الاتساع الكمي المتسارع لا ينعكس دائما في بيئة عمل آمنة ومتوازنة، إذ تكشف الشكاوى المرصودة في هذا القطاع عن تفاصيل تمس الحياة اليومية للعمال. تفاصيل هذا الموضوع، ونحن نتكلم عن السلامة والصحة المهنية في قطاع الإنشاءات بسلطنة عمان، هذا الموضوع المهم، مع ضيفنا المهندس خالد بن يعقوب المعمري، رئيس النقابة العامة لقطاع الإنشاءات. مهندس خالد، السلام عليكم، سعد الله صباحك وحياك الله معنا.
2: وعليكم السلام أستاذ أحمد، وصباحك وصباح المستمعين إن شاء الله، بارك الله فيك وشكرا لكم على استضافة هذا الموضوع المهم الذي يمس سلامة وحياة العمال.
0: الله يسعدك ويرضيك إن شاء الله، وأنت رئيس النقابة العامة لقطاع الإنشاءات. أول شيء خبرنا من المكان اللي تكلمنا فيه، كيف الأجواء عندك؟
2: والله الأجواء طيبة، أنا أكلمكم من خريف ظفار.
0: الله الله،
2: وصلنا اليوم إن شاء الله الصباح، وعلى طول نتشرف بسماع صوتكم باللقاء معكم.
0: إذن احنا أخذنا مساحة من وقتك تستريح شوية تستمتع بجمال المكان.
2: إن شاء الله بإذن الله.
0: إن شاء الله في وقت، في وقت. خبرنا المهندس خالد عن أبرز المخالفات اللي ترصدوها ميدانيا في مواقع الإنشاءات تحديدا فيما يتعلق بمعدات السلامة والسكن وظروف العمل تحت الشمس صيفا بشكلها العام.
2: والله أستاذ، هو في الحقيقة في الميدان نلاحظ تفاوت كثير بالنسبة للعمال تحت أشعة الشمس.
0: نعم.
2: يعني رغم وجود قوانين حظر العمل في الظهيرة، إلا أننا ما زلنا نرصد تجاوزات سواء بالتشغيل الخفي أو بعدم توفير أماكن استراحة ومكيفة مزودة بالماء للعمال. وأما على المستوى معدات الحماية، فالمشكلة تكمن أحيانا في توفير معدات رديئة الجودة للتوفير أو إهمال وسائل الحماية. أما بالنسبة للسكن العمال، لا ننسى أن الاكتظاظ وسوء التهوية يمنعان العامل من الراحة، فيأتي للموقع مرهق. صحيح. وهذا بحد ذاته خطر مباشر على سلامته وسلامة زملائه. هذه المخالفات التي رصدناها في سكن

0: عمان إن شاء الله إحنا قائمين على تصحيح أوضاعها بإذن الله بالتعاون مع جهات الاختصاص.
1: صحيح، إحنا نشوف هناك يعني بعض العمال فعلا تحت إشعاع الشمس، يعني تقول الله يكون في عونهم، هكذا تردد بينك وبين نفسك. طيب إذا كان يعني المسؤولين عن عملهم يطلبوا منهم هذا الشيء، لماذا هم يوافقون رغم صعوبة الجو؟ لا أدري، هل من أسباب معينة وقفتم عليها في هذه المسألة؟
0: هو للأسف أنه العمال ما يدركوا، يعني ما عندهم وعي بأصل بهذه القوانين،
1: أي.
0: وهم من قليلين المهارة وعدم الثقافة في هذا الجانب.
1: نعم نعم نعم، ولعلهم جايين أساسا من بلدان ظروفها أقصى من الوضع اللي هم فيه، الله أعلم.
0: نعم نعم،
1: موضوع
0: نعم.
1: السكن اللي أشرت عليه على فكرة فعلا هو متحقق، أنه تقريبا 7 أشخاص 8 أشخاص 10 أشخاص أحيانا في مساحة ضيقة،
0: غرفة واحدة وضيقة. نعم.
1: طيب العمال إلى أي مدى يدركوا حجم المخاطر المحيطة بهم؟ يا ترى هل هناك فجوة بين ما تنص عليه اللوائح وما يطبق فعليا في الميدان؟
0: والله وعي العمال متدرج أستاذي. العامل البسيط غالبا يركز على الإنجاز اليومي، وقد يتهاون في ارتداء الخوذة أو الحزام من باب الاعتياد أو بسبب شدة الحرارة. هذا يأتي دور التوعية المستمرة بلغتهم. أما عن الفجوة في اللوائح والتشريعات، لدينا في السلطنة ممتازة جدا وتضاهي المعايير الدولية. الفجوة الحقيقية تكمن في الاستمرارية والالتزام اليومي. البعض للأسف يتعامل مع السلامة كإجراء شكلي أو ورقي لحين انتهاء التفتيش، بينما السلامة في الأصل هي ثقافة وممارسة مستمرة، يعني لا تحتمل التساهل فيها.
1: نعم، لما نسأل سؤال كذي يفرض نفسه المهندس خالد، هل يا ترى هؤلاء العمال يتعرضون لمخاطر معينة؟ طيب تعرضوا لخطر معين، مرضوا، طاحوا، دوخة، ألا يتحمل صاحب العمل موضوع علاجهم ورعايتهم وما شابه؟ ألا يتعطل عمله في هذه الحالة؟
0: نعم، هو للأسف أن صاحب العمل ما يدرك هذا الشيء إلا لما يوقع هذا الحدث. يدرك فقط على أنه إنجاز المشروع في الوقت في وقت قياسي جدا.
1: نعم نعم،
0: لأنه كل ما سرع إنجاز المشروع كل ما حصل على أرباح أكثر، فما يدرك خطر هذا الجانب إلا إذا وقع هذا الحادث.
1: ممكن والله ممكن. طيب أنتم من خلال عملكم المهندس خالد، خلينا نعرف من خلالك عن التحديات اللي تعيق تطبيق معايير السلامة في مواقع العمل.
0: والله التحدي الأول هو النظرة المالية. للأسف أن بعض الشركات تعتبر أدوات وتدريبات السلامة تكلفة إضافية تقتطع من أرباحها. التحدي الثاني هو ظاهرة المقاولين بالباطل، حيث تضع المسؤولية أحيانا تضيع المسؤولية أحيانا بين المقاول الرئيسي والمقاول بالباطن.
1: نعم.
0: حول من المعني بتوفير البيئة الآمنة وعائق اللغة والتواصل نظرا لتعدد جنسيات العمالة في هذا القطاع.
1: نعم نعم، هو عموما المقاولين في الباطن هذه يلجأ لها صاحب العمل في حالات مثل عندما تكون لديه مجموعة كبيرة من المشاريع اللي ينفذها عن طريق مؤسسته، يلجأ أنه يوكل إلى المقاولين بالباطن بتسيير العمل عوضا عن الشركة الذي ينتمي عليها هو. صحيح؟
0: فعلا صحيح صحيح.
1: جميل. طيب تعتبر مخالفة هذه؟ هل هناك تصرف معين من قبلكم المهندس خالد؟
0: طبعا هناك مخالفة، لأنه احنا نعتمد على المقاول الرئيسي، هو مسؤول عن السلامة في هذا الموقع.
1: صحيح.
0: فهو في الأصل يكون المفروض أنه إذا كان عنده مقاول بالباطن يعني مطلع على أدوات السلامة في هذا الموقع، ويكون هو مشرف عليه.
1: نعم. ما أدري تشاركني الرأي أو لا، وأرجوك عدل للمهندس خالد، ألا تعتبر مخاطرة من صاحب الشركة فإنه يقوم بهذا التجاوز؟ ترى الضرر إذا صار بيصير على أنه ممكن شركته تتجازى، تتوقف، لا تسند إليها مشاريع أخرى بناء على السمعة اللي ممكن تحققها هذه الشركة؟ ألا يفكرون في هذا المعنى المهندس خالد؟
0: والله هو أستاذي لو الجميع فكر بهذا المنطق فإحنا حقيقة بنكون في خير ونعمة يعني، لكن
1: وما صارت مخالفات من الأساس قل،
0: وما صارت مخالفات في الأساس أصلا.
1: سبحان الله سبحان الله.
0: مثل ما قلت هم للأسف إنه بعض أصحاب العمل يفكروا في الإنتاجية وفي إنجاز العمل بأسرع وقت، فحتى بعض المقاولين للأسف يعني يجيبوا عمالة من الخارج هي أصلا ما خضعت لتدريب، ما تعرف إيش معنى السلامة بالأصل،
1: صحيح،
0: فدخلوهم في الميدان ويقول لك أنت خلاص يعني قوم بعمل
1: للأسف. وبعضهم ممكن تشاركني الرأي المهندس خالد، بعضهم حتى الهاربين واللي يعني ما عندهم بطاقات عمل، لكن ما يكونوا ظاهرين في المبنى، يكونوا في الـ في الـ في الـ في الإنشاءات الداخلية داخل المبنى.
0: ففعلا انه اكثر يعني المخالفات اللي تم رصدها انهم اصلا هذول هم من العماله الهاربه،
1: نعم،
0: وعمل يعني حتى بطاقات العمل تختلف عن بطاقات المسمى الوظيفي، البطاقه يختلف عن المسمى اللي هو يقوم فيه.
1: صحيح. على اي حال نحن لا نريد ان نعمم هذه المساله والمخالفات على جميع المؤسسات، نعلم أن هناك مؤسسات قائمة ومحافظة على الاشتراطات والقوانين الموضوعة، ولكن هناك أيضا نوع آخر يتجاوز ويخالف. طيب المهندس خالد، زبدة الكلام، ما هي الحلول اللي ترونها ضرورية لتعزيز بيئة عمل أكثر أمانا في القطاع الخاص، في القطاع بشكل عام، قطاع الإنشاءات؟
0: أرجع لكلامك أستاذ أحمد، بالنسبة نعم في شركات حقيقة يعني وجدناها يضرب فيها المثل في السلامة والصحة المهنية، مدركة ما هي المخاطر لهذا العمال، وأخذت العمال على عاتقهم أنها أمانة. حقيقة هذه الشركات إحنا نرفع لها القبعة ونشوفها نموذج يحتذى فيه، ومفروض أنه جميع الشركات المقاولة في قطاع الإنشاءات تحذو بمثل هذه الشركات. بالنسبة للحلول المفروض أنها تكون، والحل يبدأ من التدريب العملي والمستمر بلغة العامل المفهومة، ليس مجرد تعليمات نظرية فقط، وتمكين مشرف السلامة والصحة المهنية في المواقع وإعطاء صلاحية كاملة لإيقاف أي عمل خطر دون ضغوط إدارية، تكثيف الرقابة والتفتيش المفاجئ، وترسيخ فكرة أن الاستثمار في السلامة يحمل المشروع أولا والسمعة قبل أن يحمي العامل نفسه. في إضافة، بالنسبة لإضافة أخيرة التي كرمت أخي أستاذ،
1: تفضل.
0: معظم الحوادث للأسف تصير أثناء نقل العمال بسبب السائقين، أما استخدام الهاتف أو التعب والإرهاق أو السرعة، نحن حاليا شغالين على دراسة لنقل تجربة حقيقة ناجحة في شركات النفط والغاز خصوصا في سلامة الطرق، وإن شاء الله نحاول أن نطبقها على الشركات الإنشائية التي تشتغل في المناطق اللي خارج مناطق الامتياز، حتى نضمن سلامة العامل وهو رايح إلى العمل وراجع من العمل، طبعا بالتعاون مع الاختصاص الأخوان في وزارة العمل إن شاء الله
1: بإذن الله تعالى. في موضوع السلامة والصحة المهنية في قطاع الإنشاءات، حقيقة المسألة محتاجة لتعاون من كل الأطراف، سواء من النقابة العامة لقطاع الإنشاءات، وأنتم ما تقصروا في هذا الموضوع، أو المؤسسات القائمة في تنفيذ تلك الإنشاءات. المصلحة في النهاية أعمال تقضى سواء للمؤسسة أو للنقابة، وهنا أرواح، نحن نتكلم عن أرواح، يعني حتى مسألة إنسانية في موضوع السكن المناسب، مراعاة الجهد اللي بيبذلوه، كل هذه الأشياء يعني لا أريد أن أذهب في التعبير إلى معنى لا يحبه الكثيرون، وهو حسن المعاملة أو ما شابه، ولكن فعلا محتاج المسألة للوقوف أكثر والانتباه أكثر. لا أدري إذا في نقطة معينة تود أن تركز عليها في الحديث المهندس خالد.
0: والله هو نقاط كثيرة أستاذ أحمد، لكن نصيحتي لأصحاب العمل والمقاولين هي أن ندرك يعني جميعا أن السلام هو استثمار وليس تكلفة. العامل الذي يعمل في بيئة عمل يعني آمنة وصحية هو أكثر إنتاجية، والمشروع الذي يلتزم بضوابط السلامة يحمي نفسه من الحوادث، ويعني وهذا أصلا هو أمانة. هذا العامل لدينا أمانة،
1: هذا هو
0: المفروض أنه جاي من بلده، يجب علينا أن يعني نحميه من هذه المخاطر، كون أنه هو ما مدرك أصلا لهذه المخاطر، وخاصة من العمال هم قليلي المهرة.
1: نعم
0: يعني يجب علينا أن نتعامل معه كأحد من أفراد الأسرة، مثل ما أخاف على أسرتي أخاف عليه، لأنه هو يعمل معي ونفس الشيء، يعني لازم نكون حريص
1: بالعكس، هو
0: عليه.
1: يعطيك إنتاجية أكثر إذا أحسنت معاملته يعني.
0: وطبعا وأقول للعمال حياتهم يعني وصحتهم هي الأهم، والمعدات واللوائح وجدت لحمايتكم، ولتودعوا مواقع العمل وتعودوا لعائلتكم يعني بالسلامة كل يوم، وما تتهاونوا في هذا الجانب.
1: هذا اللي نتمناه إن شاء الله، نوافقك الرأي والتمني. المهندس خالد بن يعقوب المعمري، رئيس النقابة العامة لقطاع الإنشاءات، والحديث عن السلامة والصحة المهنية في هذا القطاع يبدو مهم. إن شاء الله لا يمنع بين فترة وأخرى أن نقف وقفات معاكم المهندس خالد.
0: إن شاء الله. وجه أستاذ أحمد،
1: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا،
0: بارك الله فيك، جزاك
1: بارك
0: الله
1: الله
0: خير.
1: فيك، أحسنت.

0: يسعد ربي صباحكم كل خير. دائما ما نتوافق كذي في هذا التوقيت 7:27 دقيقة هذا التوقيت. طيب همسة صباحية من من؟ من صاحب الرطب، من صاحب ما شاء الله تبارك الله الغلال الجميلة والثمار والسماء المغيمة والنخيل الباسقة، هاي كلها صور، صور بعثها أخونا ناصر محمد الزيادي من قرية الغريين وادي عندام بولاية المضيبي شمال الشرقية. ماذا يقول؟ همسته الصباحية موجودة كالعادة، خلنا نقرأ الهمسة الصباحية. يقول لا شيء يمنعك أن تكون طموحا في حياتك، إن تعثرت اليوم فانهض غدا، وتذكر أن الهزيمة النفسية داخلك أخطر من الظروف الصعبة حولك. صباح الأمل مع الأجواء الجميلة الطبيعية من وادي عندام، بداية يوم جديد، دمتم سالمين، تصلوا بسلامة الله. ناصر بن محمد الزيادي. شكرا على الصور، خصوصا صور الرطب في العسق. اي والله حياك يا ناصر، عشت ودمت سعيدا يا رب العالمين والمستمعين. يقول من هذا السيف الهاشمي، يقول ليش ما نقول محاولة متواضعة نشرت لي في جريدة الشبيبة. ما تزعل، ما تزعل الهاشمي، الله يسعدك يا أبو سلطان، فقط نحن نقول يعني، لأنه كلام ما شاء الله موزون تبارك الله، فإذا لديك هذه الموهبة وهذا التركيز في الطرح نتمنى لك المزيد والمزيد، يمكن احنا استفزيناك حتى ترسلنا بهذه الملاحظة. لكن نحن قرينا بالكامل كلمة يا ليتني استفزتنا وخلتنا نركز على الموضوع، والتمني اللي نقلته فيما قلته، ليتني كالشمس تسير، ليتني أطوف كل المستشفيات، ليتني كالطائر يطوف كل الفضاءات، هذه تمنيات إنسانية غريزة وفيها عمق كبير جدا. فلا تزعل يا سيف، يعني انك صلحت لنا الملاحظة تمام، ولكن من اعجابنا بالكلام قلنا انه قد وكلمة قد تعني الاحتمال. انت نشرت هذا في جريدة شبيبة ب 2007، معناه انه ما شاء الله الحين ادائك افضل، او هكذا ينبغي. فالعذر منك لا تاخذ على خاطرك يا صديقي، حبيت ترد علينا رد، بنقرأ رسالتك ولا يهمك. ما بين الشيء الجميل أيها الأصدقاء، وما الكلمة اللي دائما هكذا نود أن نقولها، نقولها من باب محبة، والملاحظة اللي نقولها من باب تواصل لا أكثر ولا أقل. نحن نستفيد من بوحكم، نستفيد من ما تكتبونه، ولكن في زمان اختلط فيه المنقول بالمكتوب بالمؤلف. لا ننسى الخطير اللي داهمنا هذه الفترة، الذكاء الاصطناعي، يعني أي كلمة تخطر في بالك نادرا ما يقول لك لم أسمع بها، نادرا، بالعكس هو يجتهد، وأحيانا اجتهاده هذا يوديك في زاوية أخرى غير عن المعنى المقصود. سيف الرواحي، صباح الخير للجميع، صباحك نور. النجاد يعود من جديد في إطلالة أخرى في معنى آخر. صباح الخير، بعض الناس يدخلون حياتك ويغيرون طريقة تفكيرك، جملة قالوها بقت فيك، موقف بسيط تعلمت منه ما لم تجده في الكتب، نظرة عطف في لحظة ضعف، أو ابتسامة لم تتوقعها. لا تستهن بأثرك في حياة الآخرين ولا بأثرهم فيك. صحيح. يقول علي، نحن نتشكل من لقاءات لم نخطط لها، ومن كلمات لم يحسبها أصحابها، نحن نتاج كل من مر بنا، وكل من تركنا ومن تركنا بصمتنا فيه، فكونوا مع الصباح سببا في تغيير من حولكم نحو الأفضل. كلام جميل يا علي، كلام جميل يا النجادي. لذلك يقول صاحب المقولة اليوم: هناك من يسمع ويستفيد من النصح، وهناك قليلون هم الذين يطبقون ما يسمعون. شكرا. سالم العاصمي، سالم سليمان العاصمي، ما شاء الله أسرة العاصمي مرافقة لنا طول الحلقة، ونقرأ الرسائل لأنهم ما شاء الله يعني بحثهم جميل جميل. يجب أن تصل إلى قناعة بأن أغلب الأحاديث أحاديث المجالس هي لقضاء الوقت، فلا تتحمس في تصحيح كل معلومة ولا تجادل لإثبات وجهة نظرك، يعني على قد ما تقدر يا سالم. والمعلومة الخاطئة لابد أنها تصحح، لما لا؟ طيب، أختنا عواطف السعدية ماذا قالت إلى رسالة عواطف؟ أو نعم عمار، خلاص أعطانا اعتماد بالقراءة إن شاء الله عمار. ورا سالم بعد يعيده: ليست المشكلة، تردد هكذا أختنا عواطف، ليست المشكلة أن تخطئ حتى لو كان خطأك جسيما، بل الميزة أن تعترف بالخطأ وتتقبل النصح. الثقة بالنفس والتفاؤل بالخير معديان ونعمة العدوى. كن قويا بذاتك، وحاول أن تتماسك حتى لو تخلى عنك من كان يساندك يوما. يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر، ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. أي والله
1: اللي بتقول عليه الست ده، ما تقولولنا حاجة يا جدعان، أي كلمتين بس هو على طول يعني أخوكو مزنوق.
0: لا تتزنق ولا أي حاجة، اسمع المكتوب: قم بواجبك وأكثر وأكثر قليلا، وسيأتي المستقبل من تلقاء نفسه. الأمل هي بل هو تلك النافذة الصغيرة التي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح آفاقا واسعة في الحياة.
2: اقرأ مثل ما يسمعونا بالأخبار بالراديو، نشوف يسمعون قبل نسمع.
3: إن شاء الله إن شاء الله. أوكي إن شاء الله. هيد عشان مثل الراديو. شو ضبط الموجة، ضبط الموجة.
0: هاي الرسالة عندك ما مضبوط يا عبد الناصر. النصح الجميل لا يجرح بل يداوي، هو كلمة رقيقة تحمل الحق وتطرق القلب. فإن أردت أن يسمع قولك، نعم، فزنه باللطف وغلفه بالحكمة وبعثه بروح المحبة، سيأتي الله بالخير الذي ترجوه والأيام التي تنتظر والبشائر التي تتوق لسماعها. خالق كل شيء ومليكه، لا يعجزه شيء، كن على يقين بقدرته، متوكل عليه، مستبشر بفضله ورحمته. ونعم بالله يا عواطف، شكرا يا أختي، شكرا جزيلا. وين بنروح؟
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
5: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
6: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
7: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99 17 11 14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
8: اشقى في الباب، أنا ما قدرت أدخل في الباب.
9: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
10: حبيبي،
9: الأماكن ما تحتاج إكساد، تحتاج حضور.
10: أنا معك.
9: املأ الجزء المفقود في أسرتي.
10: أنا موجودة.
9: لأن الحضور يتطلب شعور.
11: أي وقت جاي تكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
4: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: صباح الأرواح الطيبة، أرواحكم أيها الأصدقاء. هكذا يردد خالد ناصر البلوشي. حياك خالد، يقول عساكم على القوة جميعا يا رب العالمين، النشاط من أصغركم إلى أكبركم، جميع فريق البرنامج، كل المستمعين. ردد عبارة جميلة خالد، يقول: الحياة رحلة جميلة تحمل في طياتها الأمل، التفاؤل، الصبر، وأجمل ما فيها يقاس بما نتركه من أثر طيب وما نتعلمه من تجارب. في الصميم، في الصميم يا بن ناصر. حياك يا خالد بن ناصر البلوشي. نصيحة من من؟ من أختنا فاطمة عيد خلفان المحروق يا مغيث. ماذا تقول نصيحتك يا فاطمة؟ تقول: عودوا أنفسكم على أن تلتمسوا لطف الله في كل شيء، حتى في الأحداث التي تأتي غامضة وفي كل ضائقة. عودوا أنفسكم على قول: لعل خير، لعل الله صرف عني شرا أجهله، لعل بعد ذلك فرجا ويسرا وتيسيرا. عودوا أنفسكم على الرضا دائما، ستجدوا بعدها كيف أن الله يرضيكم ويكفيكم. جميل جميل فاطمة عيد، حياك الله. أبو هارون، حلو الاسم هارون، لأن الرجل اسمه عبد الرشيد البلوشي، فهارون عبد الرشيد، رايح لهارون الرشيد. جميل جميل الانتقاء. يردد بالدعاء: اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم طهر قلوبنا من كل ضيق، ويسر أمورنا في كل طريق. اللهم آمين آمين يا رب العالمين. مشكور يا أبا هارون الرشيد، عبد الرشيد، عبد الرشيد البلوشي. أنا أتمنى يوم يمر علينا والنجادي ما يسمع، ما يطلب أغنية. طالب والله اختيار جميل، أبو نورة فنان العرب محمد عبده، عاتبوني فيك. عشاق النصيحة، عشاق النصيحة اسمها. شوف المساحة، بيشوف العمار. ولا يهمك، أبشر يا علي. وين بنروح يا عمار؟
1: وانتو بصحة وسلامة.
0: وانتم بصحة وسلامة. خلصت أبحاث علمية وتوصيات طبية إلى أن ثمت 5 مشروبات شائعة اعتاد الناس على تناولها في مختلف أنحاء العالم، لكنها للأسف ضارة جدا وتسبب أمراض الكلى وصولا إلى التلف الكامل لا قدر الله لها، فيما يشكل تجنب هذه المشروبات الخمسة عملية وقائية ضرورية من أجل حماية الكلى وبالتالي الحفاظ على صحة جيدة.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي. لا إله إلا الله.
0: احنا بعد ما كنا نعرف، لكن الخبر يعرفنا. في هناك تقرير نشرته جريدة دايلي ميرور البريطانية، تمكن من تحديد 5 مشروبات يجمع الأطباء ومعهم الأبحاث العلمية الموثوقة على أنها فعلا تسبب أمراض الكلى وصولا إلى التلف الكامل للكلى، بما يسبب مشاكل صحية قد تؤدي في نهاية المطاف إلى الوفاة لا قدر الله. وفقا للتقرير، فإن المشروبات الخمسة الشائعة في مختلف أنحاء العالم والتي تسبب هذه الأضرار القاتلة، هناك من يسميها كلى وهناك من يطلق عليها الكلى يعني الكلية، تتمثل في الآتي: أولا المشروبات الغازية. لماذا؟ لأنها تحتوي على مستويات عالية وخطيرة من الفركتوز، هذا الأمر يضر بوظائف الكبيبات الكلوية عند تناولها بانتظام. المشروبات الغازية أول وحدة. ثانيا مشروبات الطاقة. لماذا؟ عندما يلجأ الكثيرون إلى مشروبات الطاقة للحصول على دفعة سريعة من اليقظة والقدرة على التحمل، لكن للأسف هذه الزيادة السريعة في الطاقة لا تخلو من عواقب، فالمستويات العالية من الكافيين والسكريات المضافة والفيتامينات الاصطناعية تشكل خطرا كبيرا على الكلى. إذن ابتعدوا عن مشروبات الطاقة. ثالثا الكحول، حيث من المعروف أن الإفراط في شرب الكحول قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ومشاكل في الكبد وتلف الكلى. رابعا المشروبات الرياضية، غالبا ما تسوق المشروبات الرياضية على أنها مرطبة وغنية بل بالأكتروليتات، ومع ذلك فإن الحقيقة هي أن العديد من هذه المشروبات، مشروبات الرياضية، مليئة بالصوديوم، مليئة بالسكريات، مليئة بالألوان الصناعية، والتي قد تضر الكلى عند تناولها بانتظام. لا بلاش من الأزوزة، مشروبات غازية. خامسا تخيلوا إيش، عصائر الفاكهة. بس أنا استغربت، عصائر الفاكهة معقولة؟ ليش زين؟ تعد عصائر الفاكهة خيارا متفاوتا فيما يتعلق بصحة الكلى، فبينما توفر بعض العصائر فوائد مثل الترطيب والعناصر الغذائية الأساسية، في ذات الوقت تحتوي أنواع أخرى على مستويات عالية من السكر ومن البوتاسيوم. هذا الأمر يكون ضارا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى أساسا. يعني اللي عنده إشكالية في الكلى يبتعد عن العناصر، حتى عناصر الفاكهة. ويروج للعصير الطبيعي 100% غالبا على أنه خيار أكثر صحة. شوف المعلومة، إلا أن هذا الادعاء لا ينطبق على مرضى الكلى. قد يكون صحيح مع الناس اللي الحمد لله صحتهم زينة، لكن مع مرضى الكلى لا، ما ينطبق هذا الموضوع. لماذا؟ لأنه إذا تجاوز محتوى البوتاسيوم فيه 200 ملي جرام لكل حصة، هناك تكون المشكلة. لا لا لا، استبشروا بالخير، استبشروا بالخير، بس ابتعدوا عن الأشياء هذه اللي ذكرها الخبر، وإن شاء الله أموركم طيبة وتكونوا صحة وسلامة.

0: السابعة واثنين وخمسين دقيقة الساعة الآن. أيها الأحبة ما حلوة، ما بقرها علي، ما بقرها علي، أحيانا يعلق على الأخبار اللي نقولها. شوف شوف التعليق الأخير عمار، ما تنقري، لا ما تنقري. سيف الهاشمي أبو سلطان فيما قرأنا والرجل وضحنا أنه هو نشره في 2007 في جريدة الشبيبة، قل سادي قلت ليس منقول، ما قلت ليش، على رأسي لكم كل الحب والاحترام والتقدير للتوضيح. سيف الهاشمي حياك يا سيف، أتمنى من الشركة اللي تمتلك تقنية ما يسمى بالذكاء الاصطناعي أن توفر ميزة بحيث نعلم أن هذه المعلومات حصل عليها من الذكاء الاصطناعي، مجرد وجهة نظر. موجودة هالميزة؟ عمار يقول موجودة هذه الميزة يا سيف، إذا تسمعنا بإمكانه الشخص يفلتر ويعرف إذا كانت هذه منقولة أو مؤلفة، بس المسألة صعبة ترى عمار، لأنه الذكاء الاصطناعي نفسه ما قادرين يسيطروا عليه الحين كروبوتات وخلافه. ما نعرف كيف نوصل لك المعلومة، عاد عمار عمار بيرد عليك. أم فراس، أهلا يا أم فراس، ندور على رسالة اليوم. والله أكثر من رسالة، أنا أريد أعرف أي رسالة اليوم. أم فراس تقول يبدأ الإنسان حياته بكم هائل من الأحلام والأماني، بعدها يصبح حلمه الوحيد أن يكون مطمئنا لا أكثر. صباحكم سعادة. نزلوا التغريد، يعني من بداية الصباح المشاركة تكون أسهل، حتى الواتساب سهلة جدا، لأنه إكس تويتر أكيد. والله يعني أم فراس، يعني إحنا كنا نأخذ نفتح التغريد وحتى ننشر موضوع الدردشة فيه، لكن كانت الرسائل بسيطة قليلة وما تتقاطع مع الموضوع في شيء، يعني مع احترامنا للرسائل، يعني أدعية وتمنيات صباحية كلها هذه موجودة الحين عن طريق الواتساب، وهناك سرعة في تصفحها. شكرا على ملاحظتك. معتز سعيد نفس مشاركته بالأمس، أو أساسا هذه مشاركة أمس. طيب من مختارات لمن هذه؟ سليمان العاصمي، برجع لها عشان ما نكرر الأسماء. بخصوص موضوع حلقة اليوم، فالنصيحة في حد ذاتها لا تغير الإنسان. من؟ بن عزيز أحمد بن عزيز الحسيني يقول بخصوص موضوع حلقة اليوم، هو موضوع الدردشة فقط، مقولة للدردشة، وإنما الذي يغيره هو استعداده لأن يتأملها ويحولها إلى سلوك وعمل. فكثيرون يسمعون النصائح ويوافقون عليها لكنهم يواصلون حياتهم كما هي، صحيح، بينما الحكيم يتعامل مع كل نصيحة صادقة على أنها فرصة للتعلم والتطوير، حتى وإن جاءت ممن هو أصغر سنا أو أقل خبرة. في المقابل ليست كل نصيحة صائبة أو مناسبة، لذلك فالحكمة لا تعني قبول كل ما يقال، بل حسن التمييز بين ما ينفع وما لا ينفع، ثم الأخذ بما يحقق الخير. فالقيمة الحقيقية للنصيحة لا تكمن في سماعها، بل في حسن استثمارها، لأن المعرفة التي لا تتحول إلى عمل تبقى مجرد كلمات، أما الحكمة فهي أن نجعل من النصيحة خطوة نحو التغيير الإيجابي. صباحكم خير فريق برنامج صباح الياسمين. مشكور يا ابن عزيز، إذا تكتب زين، لكن الرسائل الصوتية يعني ما نسمعها، يعني حاول أنك تكتب لنا حتى نقرأها. ويحاول يسجل الرسالة الآن بصوته. أبو أحمد الفزاري تحية لك يا أبو أحمد. يقول تحية عطيرة لكم فريق البرنامج. تجارب الحياة هي مدرسة الإنسان الأولى والأكثر صدقا، فهي تعلمنا أن الفشل ليس نهاية المطاف، بل هي بداية للتعلم، وتثبت لنا أن الشدائد تسقل الشخصية وتمنحنا الحكمة، كما تعلمنا لا نتمسك بالأشياء أو الأشخاص بشكل مفرط، وأن التغيير هو الثابت الوحيد في هذه الدنيا. يا سبحان الله، التغيير هو الشيء الثابت، صحيح. ندعو الله أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وينعم علينا بالأمن والأمان والاستقرار. اللهم آمين. آمين يا أبو أحمد الفزاري. وين بعد؟ يلا عندك فسحة إعلانية أيضا وراجعين للمقابلة. يلا.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 بلس الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
4: ليش قافل الباب؟ أنا ما قدرت أقفل الباب.
5: المكان ما يفضى لما نغيب، المكان يفضى لما نكون موجودين بدون صوت وبدون نظر وبدون إحساس. وجودك على سفرة الفطور والغداء ما يكفي إذا كانت كل جوارحك في شاشة ثانية.
6: حبيبي،
5: الأماكن ما تحتاج أجساد، تحتاج حضور.
6: أنا معك.
5: املأ الجزء المفقود في أسرتك.
6: أنا موجودة.
5: لأن الحضور يتطلب شعور.
7: أي وقت تتكلمني فيه تقدر تقول لي أي شيء في خاطرك.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
8: مستمرون كما ينبغي.
9: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: من المنصات التي نعتز ونفاخر بها تماما من اسمها ومسماها ومعناه. منصة صنع في عمان شهدت تطور في السنوات الأخيرة. نعم، شهدت منصة صنع في عمان منذ انطلاقها في مايو 2020 تطورا لافتا في السنوات الأخيرة، إذ منحت المنصة تراخيص، هي منحت المنصة تراخيص هوية المنتج الوطني لأكثر من 4000 منتج تابع لأكثر من 350 مؤسسة في مختلف القطاعات الصناعية. هذا الأمر يعكس نموا متزايدا في إقبال المصانع والشركات العمانية على الانضمام إليها والاستفادة من خدماتها. معنا مشكورة المهندسة وفاء بنت سعيد اللخزمي، مهندسة تخطيط صناعي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. مهندسة وفاء، السلام عليكم، صباحك الله بالخير وحياك الله معنا.
1: وعليكم السلام، صباح النور.
0: كيف حالك؟ طيبة إن شاء الله؟
1: الحمد لله.
0: كيف صباحك اليوم؟
1: الحمد لله طيب.
0: الحمد لله. طيب المهندسة وفاء، ترفعين لنا الصوت، الله يسعدك، الملاحظة، ونود أن نعرف وتخبرينا عن حكاية تطور منصة صنع في عمان منذ الانطلاق في 2020 وحتى اليوم، وما هي أبرز محطات هذا التطور؟
1: منصة صنع في عمان جاءت بهدف تعزيز حضور المنتج العماني ودعم تنافسيته من خلال توفير منصة رقمية موحدة تجمع المنتجات والمصانع العمانية وتسهل تعرف الوصول إليها. فمنصة صنع في عمان لا تقتصر فقط على تسجيل المنتجات أو التقديم للحصول على ترخيص استخدام شعار صنع في عمان، وإنما توفر للمصنع مساحة رقمية للتعريف بمنتجاته وإبرازها، وفي الوقت نفسه تساعد المستهلك والجهات المختلفة على اكتشاف ما هي هذه المنتجات العمانية. وربما تسمح لي أصلح معلومة، هي انطلقت في عام 2023
0: 23 وليس 2020 حسب ما هو منشور عنها.
1: نعم،
0: جميل هذا التوضيح، يعني معناه هذا يعمق أدائها أساسا، لنتكلم عن تقريبا 3 سنوات، أفضل بكثير من 6 سنوات، عطاء 6 سنوات. هذا شيء جميل ونفاخر به. هل هناك إضافة؟
1: هي منذ إطلاقها حققت نتائج ملحوظة. ربما أنت في بداية المقدمة ذكرت هي أكثر من 4000 منتج، اليوم هي وصلت إلى أكثر من 7000 منتج مسجل على المنصة لأكثر من 600 مؤسسة صناعية.
0: جميل، إذا لابد أنكم تحدثوا المعلومات المنشورة عن هذه المنصة، يبدو أنه يقع
1: هو الأرقام
0: عليها.
1: الأرقام تتحدث بشكل يومي يعني على المنصة.
0: في تزايد بشكل يومي.
1: بالضبط.
0: وما ممكن حكرها بأعداد معينة، لكن ممكن نقول آلاف وهكذا يعني.
1: بالضبط.
0: طيب على طار ال 7000 قلتي لي منتج.
1: أكثر من 7000 منتج حاصل على شعار صنع في عمان ومسجل في المنصة.
0: طيب هذا النمو، ما الذي يفسر هذا النمو؟ ما هي القطاعات الأكثر إقبالا على المنصة؟
1: في جميع القطاعات، في القطاع الصناعي لاحظنا إقبالها على التسجيل الحصول على الشعار. ربما تحويل خدمة إلى خدمة إلكترونية ومنصة إلكترونية سهل على أصحاب المصانع تقديم للحصول على هذا الترخيص.
0: نعم، إذن المؤسسات هي أكثر من 350 مؤسسة، صحيح؟
1: اليوم الإحصائية

0: المتقدمة والذكاء الاصطناعي، ما الذي يضيف هذا الربط لمستقبل الصناعة الوطنية بشكل عام؟
1: هو الذكاء الاصطناعي الآن مثل ما نعرف أصبح في جميع مجالات الحياة، فالقطاع الصناعي من أهم المجالات اللي راح تتأثر بالذكاء الاصطناعي. فربط الصناعة العمانية بالأتمتة والذكاء الاصطناعي وقياس مدى نضج المصانع العمانية أصبح ضروري. فمن ضمن جهود وزارة التجارة والصناعة توجهت إلى قياس النضج الرقمي في المصانع العمانية، واعتمدت منهجية معينة لقياس ما مدى جاهزية هذه المصانع العمانية لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. فخلال الأعوام الماضية قمنا بتقييم مجموعة من المصانع العمانية وقياس مدى نضجها وجاهزيتها لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وكذلك وضعنا مجموعة من خطط التحول الرقمي لكل مصنع وما هي أهم الأولويات من المفترض على هذا المصنع أن يتجه لتطبيقها من أجل مواكبة التحديثات الحالية في ما يخص الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي.
0: جميل. تسمحي لي المهندسة وفاء، لعل هناك من يسمعنا وحقيقة أنا منهم، مفهوم الأتمتة المتقدمة ماذا يقصد به للتوضيح؟
1: الأتمتة المتقدمة هو ممكن مصطلح معرب من كلمة أوتوميشن باللغة الإنجليزية، وهي إدخال كل ما يخص بالتقنيات الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة في العمليات الصناعية.
0: جميل، واضح.
1: هي الأتمتة في جميع المجالات، ولكن نحن هنا تركيزنا على ما يخص القطاع الصناعي.
0: يعني دمج الأنظمة الرقمية، الذكاء الاصطناعي، تحليل البيانات وما شابه، صحيح؟
1: بالضبط، جعل المصنع ممكن مصنع ذكي قادر على حل تحديات أو أي عرقلات بنفسه بدون تدخل أي بشر.
0: جميل جميل. في البداية قلنا ولازلنا نقول نحن يعني فخورين بهذه المنصة وعطاءاتها وخدماتها اللي تقدمها للمؤسسات. خلينا نتعرف من خلالك المهندسة وفاء على الخطط المستقبلية لتطوير هذه المنصة خلال السنوات القادمة إن شاء الله، بما يخدم وصولا إلى ما يخدم مستهدفات استراتيجية الصناعة في 2040.
1: نعم، في المرحلة القادمة نركز على استثمار هذه المنصة بشكل أوسع من خلال تطوير المنصة بشكل شامل، بهدف نقدم للمصنع أو للمستهلك تجربة أفضل. فمن أبرز محاور التطوير هو تحسين تجربة المستخدم، تسهيل رحلة المصنع داخل المنصة، وتطوير طريقة عرض المنتجات والمعلومات، وربما إضافة بعض الخدمات الرقمية الجديدة المختصة بالقطاع الصناعي. كذلك نعمل على تعزيز التكامل والربط بين الجهات والمنصات ذات العلاقة، والاستفادة بشكل أفضل من البيانات الحالية الموجودة في المنصة. فهي الرؤية بشكل عام أن تحول هذه المنصة إلى منظومة رقمية متكاملة تمثل القطاع الصناعي وتمكن المنتج العماني أو القطاع الصناعي بشكل عام.
0: نعم، أنت ذكرتي جزئية الصناعة بشكل عام، هذه المرة الثانية اللي تقوليها، ولكن الفضول اللي عندنا دائما يبحث عن التفاصيل وعذرينا على هذا. ما المقصود بالقطاعات الصناعية اللي تغطيها المنصة تحديدا كأمثلة فقط لا غير؟
1: قطاعات صناعية يعني قطاعات متنوعة تشمل قطاع المنتجات الغذائية، ربما المنتجات الإلكترونية، المنتجات الزجاج والتعدين والبتروكيميكال، والمنتجات النفط والغاز وغيرها.
0: كأنك تقولي كل شيء ما يدخل في مفهوم التصنيع نفسه.
1: مفهوم التصنيع، تحويل أي منتج إلى منتج آخر أو منتج جديد.
0: جميل. هل وصلت منصة صنع في عمان إلى حالة الرضا من يعني في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 حتى اللحظة، أم تسعوا للمزيد؟
1: هي منصة صنع في عمان جاءت لتحقيق مستهدفات الرؤية عمان 2040 وتحقيق مستهدفات كذلك الاستراتيجية الصناعية في تحقيق التنوع الاقتصادي وتعزيز القطاع الصناعي ورفع نفسية المنتجات العمانية ودعم المؤسسات المحلية.
0: نعم.
1: كذلك تعزيز القيمة المحلية، ونحن نسعى بشكل مستمر إلى تمكين المنتج العماني وزيادة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي.
0: الله يزيدكم ثقة ويوفقكم يا رب العالمين، هذا ما نتمنى.
2: طيب خلينا

0: أيضا نعود إلى القطاعات اللي تشهد أكبر حضور وتسجيل من قبل المصانع والشركات العمانية على المنصة حاليا، أين الاتجاه اللي تشوفوه أكثر قبولا وحضورا وتسجيلا؟
1: هو ما ممكن أقول قطاع بحد ذاته أو مجال بحد ذاته، هي جميع القطاعات. يعني نحن ربما في المنصة في تقسيمات لهذه القطاعات، ففي كل القطاعات لاحظنا إقبال من قبل أصحاب المؤسسات الصناعية في التسجيل للحصول على الترخيص وعلى تسجيل منتجاتها في المنصة.
0: جميل. سؤال يفرض نفسه المهندسة وفاء، لماذا كان من المهم أن تشمل المنصة القطاعات المساندة مثل التأمين، مثل الشحن، مثل التخليص الجمركي إلى جانب القطاعات الصناعية المباشرة؟
1: في الوقت الحالي هي غير مفعلة، ولكن ربما في الخطة المستقبلية راح تشمل هذه القطاعات. في الوقت الحالي هو التركيز فقط على القطاعات الصناعية.
0: نعم، يعني موضوع التأمين والشحن
1: طب هي قطاعات مساندة ولها يعني دورها
0: أهميتها.
1: في المجال الصناعي، ولكن في الوقت كمرحلة أولى كان فقط التركيز على القطاع الصناعي، وربما هذه راح تشمل في المرحلة التطويرية للمنصة.
0: صحيح، نحن نتكلم عن أداء 3 سنوات، يعني إلى 4 سنوات حتى هذه اللحظة، فبالتالي كل شيء وارد في الفترة القريبة إن شاء الله، بإذن الله
1: إن
0: تعالى.
1: شاء الله بالتأكيد.
0: أخيرا المهندسة وفاء، هل هناك خطط لإضافة قطاعات صناعية جديدة إلى المنصة مستقبلا بما يواكب التوسع في الصناعة الوطنية إن شاء الله؟
1: هي المنصة أنشئت لتشمل جميع القطاعات الصناعية، ففي حال طرأ أي قطاع جديد راح يتم إضافته مباشرة إلى المنصة وراح تشمل المنصة.
0: يعني ما في أي قطاع صناعي مرفوض بالنسبة للمنصة؟
1: لا، هو شعار صنع في عمان يمنح لأي قطاع، لأي مؤسسة صناعية أو أي يعني نشاط في القطاع الصناعي.
0: جميل. هل قلنا كل شيء المهندسة وفاء، أم هناك إضافات يعني تريدي أن هكذا نقف معها وعليها نحن والمستمع الكريم؟
1: أتوقع غطينا كل ما يهم المستمع في ما يخص منصة صنع في عمان، وشاكرين جهودكم المستمرة في تسليط الضوء على ما يخص المنتجات العمانية.
0: احنا نتوقع ان بحاجة ان نسمع صوتك ان شاء الله في الفترة الزمنية القادمة حتى نعرف إلى أي مدى وصلت تطور المنصة سنة بعد عام بعد عام أو كل نصف عام. بحاجة إلى المعلومات المستحدثة عن هذه المنصة المهمة.
1: إن شاء الله راح نكون معكم بشكل مستمر ونوافيكم كل ما يخص المنتجات العمانية والمنصة الصنع في عمان.
0: الله يسعدك ويرضيك. المهندسة وفاء بنت سعيد اللخزمي، مهندسة تخطيط صناعي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار. شكرا جزيلا المهندس وفاء، صباحك خير، حياك الله. جميل هذا، يعني اللفظة نفسها والله الواحد يفخر بها، صنع في عمان، ولما تشوف المنتج إنتاج سلطنة عمان، إحدى مصانع سلطنة عمان.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين صباحكم أنتم.

أهلا بكم أيها الأصدقاء. إيش نذكركم هذه الموسيقى؟ اللي يعرف يخبرنا في رسالة. الحل بسيط على فكرة، هذه موسيقى صباح الياسمين، يعني نادرا ما تسمعوها في برامج أخرى. وين وصلنا يا عمار؟ الرسائل طبعا بدأت تقل، خلاص الناس وصلت إلى أعمالها. وأكيد في العمل اللي عنده مذياع يحط سماعة بس ما يحط اللاذة. لا والله في رسائل، لكن طلعت رسائل من أمس نودرها. عندنا البديل، احنا وين وصلنا؟ وين؟ ايه بنسافر الى اليونان. نعم، من هنا وهناك. هاي موسيقى يونانية قريبة من معروفة طبعا. الخبر يقول يا عمار، ألقت الشرطة اليونانية القبض على رجل يوم الأحد الماضي على خلفية مقتل امرأة اسكتلندية عثر على جثتها داخل حقيبة سفر في العاصمة اليونانية أثينا. الشرطة قالت أن المشتبه به البالغ من العمر 26 عاما أجنبي الجنسية. الحين قتلتها تحطها في شنطة سفر ليش؟ ولمدة أيام ما لحوش. استغفر الله. عليها تحال، عثرت السلطات في منزل الرجل على مسدس مقلد وسكين، ووجهت إليه تهما تشمل القتل غير العمد، سرقة، مخالفة قوانين حيازة الأسلحة. هذا الكلام وفق لوكالة أسو شيتش بريس. عثر على رجل مشرد في مبنى مهجور منطقة كيبيسلي في أثينا، وعلى جثة إليزابيث جين روس اسم الفتاة البالغة 38 عاما، إذن المرأة، وهي موضوعة داخل حقيبة سفر. يعتقد أن روس اسمها روس جين روس توفيت قبل عثور على جثتها بما يتراوح بين 6 إلى 7 أيام، إلا أن شخصا استمر في استخدام هاتفها، نفس الشخص المحمول لإرسال رسائل توحي بأنها صادرة عنها، وتمكنت الشرطة اليونانية من تحديد هويتها من خلال بصمات الأصابع. على فكرة هذا الرجل استوحى هذه الجريمة من إحدى قصص أغاثا كريستي. الحين ذكرت. تفيد المعلومات بأن روس الفتاة التي يعتقد أنها تنحدر من مدينة دنبرا الاسكتلندية دخلت اليونان في 26 من يونيو. أقامت في البداية لدى أصدقاء في مدينة بيرايوس، وبعد ذلك يقال أنها غادرت للقاء أصدقاء أمريكيين في منطقة أخرى من العاصمة اليونانية أثينا، لكن من غير الواضح ما إذا كان هذا اللقاء قد تم بالفعل أم لا. موسيقى تتسارع بتسارع أحداث هذه القصة الحقيقية. الشرطة قالت إنها حللت تسجيلات كاميرات المراقبة لتحديد هوية المشتبه به، مضيفة أنه اعترف بالجريمة. يعتقد أنه وضع جثة روس داخل حقيبة سفر ثم نقلها إلى الموقع الذي عثر عليها فيه. كما يزعم أنه استخدم بطاقتها المصرفية خلال الأيام التالية لسحب الأموال من حسابها. يعني ما رفض أي شيء، عارف هو البداية والنهاية والعقاب. سبحان الله، ما أعرف كيف حالته، حال دماغه كيف، ما موضح الخبر، لأنه هذه أعمال غير طبيعية يعني مستحيل. وزارة الخارجية البريطانية قالت سابقا: نتوجه بخالص تعازينا إلى أسرة إليزابيث في هذا الوقت العصيب، نحن نقدم الدعم القنصلي للعائلة ونتواصل مع السلطات المحلية. من جانبه قال متحدث باسم شرطة اسكتلندا: نحن على علم بوفاة امرأة اسكتلندية في أثينا، ونتواصل مع السلطات في اليونان، كما يقدم ضباط الشرطة الدعم لعائلتها في اسكتلندا. الحكاية بعد ما انتهت،
وتفاصيلها تبدو ناقصة، لا ندري هل تأتينا الأخبار بتكملتها. نتعرف أي جنون في هذا الرجل حتى جعله هكذا يعني يقوم بجريمة في بلد جميل كأثينا بتاريخها الموجود، ويحطها في شنطة فيما بنى مهجور، ما نعرف الحكمة إيش. يلا من هنا وهناك.

0: 8:38 دقيقة، يا للمصادفة. أصدقائنا، حين تفسد المعايير داخل المحيط الذي يعيش فيه الإنسان تتبدل الأسماء قبل أن تتبدل القناعات. هكذا يبدأ سليمان العاصمي هذه الرسالة، يقول: فيسمى التهور شجاعة، ويسمى التعصب ثباتا على المبدأ، ويسمى الجفاء صراحة، وتمنح الأخطاء أثوابا جديدة تجعلها أقل قبحا في الأعين، ومع مرور الوقت لا يعود الخطر في الخطأ نفسه بل في اعتياده، حتى يفقد الناس قدرتهم على استنكاره. فتتحت من المختارات. إذن منقول شكرا يا سليمان على اختيارك، شكرا جزيلا. أصدقائنا، قبل أن تصبح رسائل البريد الإلكتروني جزءا أساسيا من حياتنا اليومية، وقبل أن تتحول إلى وسيلة لا غنى عنها في العمل والتواصل، كانت هناك رسالة واحدة فتحت الباب لعصر جديد من الاتصالات الرقمية. الحديث عن أول رسالة بريد.
1: مجرد سؤال في صباح الياسمين.
0: يا ترى ما هي أول رسالة بريد إلكتروني أيها الأصدقاء؟ في عام 1971 أرسل مهندس الكمبيوتر الأمريكي راي توميلينسون أول رسالة بريد إلكتروني في التاريخ، في تجربة بسيطة أصبحت لاحقا واحدة من أهم اللحظات في تطور التكنولوجيا. والمفارقة أن هذه الرسالة الأولى لم تحمل فكرة عميقة أو جملة تاريخية، بل كانت مجرد مجموعة من الأحرف العشوائية. مستغربين؟ أي نعم. رغم أن أول رسالة بريد إلكتروني في التاريخ كانت حدثا غير طريقة تواصل البشر إلى الأبد، فإن محتواها لم يكن جملة ملهمة أو عبارة خالدة كتلك التي قالها نيل أرمسترونغ عند وصوله إلى القمر. ماذا قال؟ قال: هذه خطوة صغيرة لرجل، قفزة عملاقة للبشرية. رسالة راي توميلينسون الأولى كانت مجرد تجربة تقنية أرسلها عام 1971 من جهاز كمبيوتر إلى آخر داخل الغرفة نفسها، ولم تحمل أي معنى. بحسب توميلينسون نفسه، كانت الرسائل التجريبية قابلة للنسيان تماما، لذلك لم يحتفظ بها، مشيرا إلى أنها كانت على الأرجح، شوف على الأرجح، لا يتذكر حتى، مجرد سلسلة أحرف عشوائية مثل Q, W, E, R, T, U, I, O, B، يعني أي حروف، يعني ما لها أي معنى. المفارقة أن هذه الكلمات التي لم يتذكرها صاحبها أصبحت نقطة البداية لثورة رقمية غيرت حياة مليارات البشر. الحين كل شيء بالبريد، المشاريع، المخاطبات، كل شيء في الدنيا يمشي بالبريد، لا يحتاج ساعي بريد ولا يحتاج شيء، وانت امام جهازك يا رجل، اذا بورصة عن طريق الجهاز. لم تكن تلك الرسالة مشروعا رسميا ضخما، بل كانت نتيجة تجربة شخصية اثناء عمل توميلينسون لدى شركة تشينيو لوجيسيس التي كانت تشارك في تطوير شبكة A لصالح وزارة الدفاع الأمريكية، وهي الشبكة التي شكلت الأساس الأول للإنترنت الحديث. الإنترنت الحديث وما يحتويه من معلومات تصل إلى المخابراتية حتى. صح؟
1: في صباح الياسمين.
0: في ذلك التوقيت كانت أجهزة الكمبيوتر تعمل بشكل منفصل، وكان الهدف من تجربة توميلينسون هو معرفة ما إذا كان بالإمكان إرسال رسالة من جهاز كمبيوتر إلى آخر. ولتحقيق ذلك طور برنامجا أطلق عليه Send Message، سمح للمستخدمين بإرسال رسائل بين الأجهزة المتصلة بالشبكة، ثم بدأت قصة البريد الإلكتروني برسالة بلا معنى، كيفما قلنا مجموعة حروف أرسلت هكذا مبعثرة، لكنها في ذات الوقت غيرت طريقة تواصل العالم. هكذا كانت أول رسالة بريد إلكتروني الذي سألنا عنه.

0: الحياة صعبة، هذه حقيقة، ما كلامي، هذا كلام علي خاطر النجادي بالختام. علي شاركنا في الإعداد ظاهر. يقول الحياة صعبة، هذه حقيقة، نحن جميعا نكافح من وقت لآخر، سواء كان ذلك في العمل أو في علاقاتنا أو في عقولنا. أحيانا نخرج عن المسار ولا نستطيع أحيانا أخرى معرفة الطريق الصحيح. كل ما نحتاجه حقا هو رؤية خارجية عميقة من صديق أو شخص حكيم، نصيحة بسيطة يمكن أن تضع الأمور في نصابها الصحيح. كلام جميل علي، ولكن تأتي النصيحة، لكن هناك من لا يعمل بها، يسمعها لمجرد سماع، وهناك لا، من يستفيد من هذه النصيحة ويحاول يطبقها ويكون ملتزم بكل حذافيرها لأنه يراها إيجابية. أحد الإخوان قالنا أنه ما كل النصائح على فكرة تصدق أو أنها صحيحة، والله معاك في هذه، هناك من ينصحك بنية الخير ولكنه كمان يدس السم في عسل، الله يبعدهم عنا هذا الأمور. أحيانا واحد ما يريدك تمشي باتجاه معين من غيرته فيه، يكرهك في ذلك المجال وكأنه ينصحك، لكن هو في الحقيقة غير ذلك. طيب عشاق النصيحة، والله يا عمار كيف عمار؟ بكرة؟ يلا بكرة يا علي. لا هو ما يتركنا علي، ما يتركنا، ما يزعل بعد، لأنه مسوى بس خطوات واحد يركض. شكله زعلان؟ لا لا، وين نروح زين؟
1: لكيت آخر صفحة.

0: في هذه الصفحة الأخيرة تستعد الصين لإطلاق واحدة من أكثر التجارب طموحا في قطاع الضيافة عبر افتتاح أول فندق في العالم يعتمد بالكامل على الروبوتات والذكاء الاصطناعي لإدارة جميع عملياته. هذه الخطوة تعكس تسارع دمج تقنية الذكاء الاصطناعي المجسد في الحياة اليومية، تفتح الباب أمامنا نموذج جديد للفنادق الذكية التي تعمل دون موظفين بشريين. ويقع المشروع على الجزيرة الاصطناعية الغربية التابعة لمشروع الربط العملاق بين شينيغن وتشون غشن في مقاطعة غواندو وونغ الصينية، حيث من المقرر افتتاح الفندق رسميا خلال العام القادم 2027، بينما تبدأ التجارب التشغيلية لبعض الغرف والخدمات في أواخر هذا العام. فندق يديره ويشتغل فيه ويقدم الخدمات كلها روبوتات، راحت وظائف الفنادق على البشر.
1: كذاك السالفة.
0: نعم، وبعكس الفنادق التقليدية التي تعتمد على العنصر البشري في معظم الخدمات، سيعتمد الفندق الجديد على منظومة متكاملة من الروبوتات الذكية التي ستتولى جميع مراحل رحلة النزيل. تخيلوا، توصل الفندق، مجرد وصول الضيف ستقوم روبوتات الاستقبال بإنجاز إجراءات تسجيل الدخول، تأخذ عنك الشنط حتى ثم تنقل روبوتات أخرى الأمتعة إلى الغرف، بينما تتولى الروبوتات متخصصة خدمة الغرف روم سيرفيس وتوصيل الطعام وتنظيم تنظيف المرافق، إضافة إلى القيام بجولات أمنية داخل الفندق سيكوريتي والإجابة عن استفسارات الضيوف على مدار الساعة. تخيلوا بس كيف الإكرامية، بتعطي هذا الروبوت إكرامية ولا ما تعطي؟ عادة لما يكون العامل يصل ياخذ الحقائب الى الغرف، يعني كنوع من الاكراميه، تعطيه شيء يعني من المبلغ البسيط. الروبوت ما يحتاج حتى، ممكن في فتحه تحط 50 بس. صح، اكاونت صح، ما خيالك جميل، يمشي مع الصينيين. وفقا للشركه المطوره، لن تكون هذه الروبوتات مجرد اجهزه تعمل بشكل منفصل، بل ستعمل ضمن منظومة موحدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتنسيق المهام. شوف، ما حد يأخذ مهمة آخر، لتبادل البيانات، اتخاذ القرارات بصورة آنية، يكون يتحدث ويتناقش، ما أدري يحضر اجتماعات ولا ما يحضر اجتماعات، الله أعلم، بما يضمن انسيابية الخدمات وتقليل زمن الاستجابة. سالم صديري صريدي، تريد هذه الروبوتات تخدمك في الفندق؟ ما يريد. آخر صفحة. هذا سؤال مهم جدا على فكرة يا ترى، هل بنرحب نحن بخدمة الروبوتات أم نريد أن نتعامل مع بشر يا أخي؟ نقول لهم شكرا، نقول لهم الله يعطيكم الصحة والسلامة، المعاملة غير مختلفة. أرجع للخبر، يعتمد الفندق على منصة تشغيل ذكية طورتها بودو روبوتكس، تجمع بين الروبوتات والذكاء الاصطناعي، تستند إلى تقنية الرؤية الحاسوبية والملاحة الذاتية ورسم الخرائط الداخلية والتعرف على البيئة المحيطة، بما يسمح للروبوتات بالتحرك بأمان داخل الفندق والتفاعل مع الضيوف. أحيانا يصير في اختلاف من البشر العاملين مع بعضهم البعض، مصيبة إذا صار في خلاف بين روبوت وبورت، بين روبوت وروبوت، بين جهاز وجهاز، لحق ما تلحق. كما ستستخدم شركة منصتي بودو اف ام 1.0 وبودو ايجنت لتمكين الروبوتات من تبادل المعلومات والعمل كفريق واحد، بدلا من تشغيل كل روبوت بصورة مستقلة، وهو ما يمثل احد ابرز عناصر المشروع التقنية. تقولوا ممكن يصير هذا الشيء؟ عمليا ممكن يصير، لكن هل بنفس إحساس العاملين البشر؟ أتوقع لا.
2: أنا ما بحبوش.
0: يلا، هذه كلاكت آخر صفحة.

0: نجادي رسلنا ضحكات، من حقك تضحك.
1: يا اخي انت انت انت ما الكلام، الكلام ضايع معاك، ضايع.
0: لا ما يهون عليك عمار، ما يهون عليك النجادي، ولا يهون علينا كل المستمعين. رضاهم واجب ويبشروا بالخير على قد ما نقدر، واللي ما نقدر نحققه يعذرون عليه. خلصت الرحلة اليوم، بكرة إن شاء الله رحلة جديدة نتمنى أنكم تشاركونا فيها بكل تفاصيلها أيها الأصدقاء وين ما كنتوا. لكم التحية مني أحمد الحمداني، الزميل سالم بن ضحي الصريدي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي. دمتم على خير، لا تنسوا أنكم تخلوا بكرة لبكرة، بكرة للسبعيد، لكن فيه الخير الكثير إن شاء الله. إلى اللقاء.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم عناوين الأخبار. سلطنة عمان تسلم تقريرها الوطني الثالث إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. سلطنة عمان وسريلانكا تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والاستثمار والسياحة والثقافة. أكثر من 6,200,000 مسافر عبر مطارات سلطنة عمان حتى نهاية شهر يونيو من العام الحالي. الرئيس الأمريكي يعلن عن جولة جديدة من المحادثات مع طهران، والخارجية الإيرانية تؤكد أن بلادها لا تجري أي محادثات مع واشنطن. غارات جوية وعمليات نسف إسرائيلية في جنوب لبنان، وجولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل في روما. استشهاد نحو 19 فلسطينيا في قطاع غزة بعد استمرار العمليات العسكرية في القطاع، والأمم المتحدة تحذر من خطر المجاعة في غزة. قتلى وجرحى مع تصاعد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، والأمم المتحدة تحذر من ازدياد المخاطر التي تهدد المدنيين. وفاة 14 شخصا في موجة الحرب بكوريا الجنوبية، وحريق غابات يكتسح حوالي 21 هكتارا جنوب شرق هولندا. قدمنا لكم عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان، شكرا لكم والسلام عليكم.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: الرياح السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جا ظفار عاني شيثاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: مستمرون كما ينبغي.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.

0: العافية.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جاب ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.
1: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
3: إيش يقول المثل؟
4: إذا قدك مع المقامح سامح.
1: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
4: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
1: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان الوقت مثل السيف، إذا ما قطعته قطعك. المثل يذكرنا بأهمية الوقت، وإن الوقت سريع كحد السيف، وإذا ما حسننا استغلاله بالعمل والإنجاز والتخطيط بيسبقنا وبيروح من غير رجعة، وبيجي اليوم اللي نشعر فيه بالندم لأننا سمحنا للحظات الجميلة والمفيدة بأن تنساب من بين أصابعنا وتترك لنا الندم والحسرة. علينا استغلال لحظات السعادة والبهجة اللي تمر علينا لأنها هبة إلهية ومنحة ربانية غالية، فلنتمسك بها بشدة ومن أعماق القلب لكي نعيشها بكل جوارحنا.
1: الحمد لله، باقي بيضة وشوية جبن وخبزة باكلهم الحين، وهذاك اللي مشبع سرير النعاس يدور له بعدين على أكل.
2: الله يهديش الله يهديش، كليتي كل اللي موجود وما خليتي لي شيء؟ دايما تسوي بي كذا. صحيح اني اقوم متاخر، لكن هذا مش معناته انه ما تخلي لي شيء اكله.
1: هي خلاص، الطيور طارت برزاقها لانها عارفه قيمه الوقت وان هذا الوقت المناسب للاكل. ايش رايك تصحى من وقت وتلاقي الاكل اللذيذ وتاكل وتشبع؟
2: من بكره بنام من وقت وبقوم من غبشه، بستغل الوقت لصالحي وبفطر فطور زين بإذن الله تعالى، وبنفذ كلام المثل الشعبي اللي يقول.
1: إيش يقول المثل؟
0: الوقت مثل السيف، إذا ما قطعته قطعك. الحكاية اللي توضح المثل الشعبي الوقت مثل السيف، إذا ما قطعته قطعك. يقال إنه رجال راح إلى عند الخليفة هارون الرشيد وقال له: يا مولاي، أقدر أن أقوم بعمل ما حد سوى قبلي ولا حد بيسوي بعدي، أنا الوحيد المتفرد فيه. فقال له الخليفة: هيا ورينا ما عندك، أطلعنا على تفردك وتميزك. فخرج الرجال علبة بها مجموعة من الإبر ورمى الإبرة الأولى على الطاولة، وبعدها رمى الإبرة الثانية فتعلقت رأسها بثقب الإبرة الأولى، وبعدين رمى الإبرة الثالثة فتعلقت رأسها بثقب الإبرة الثانية، وهكذا حتى انتهى من إلقاء جميع الإبر الموجودة بالعلبة. وهنا وقف أمام الخليفة فخور ومزهوب نفسه ينتظر منه المكافأة، فأمر الخليفة وزيره بأن يعطيه 100 دينار، ولكن يقلدوا 100 جلدة. قال الوزير: يا مولاي، ليش عاقبته وفي نفس الوقت كافأته بالمال؟ قال الخليفة: منحت المال لتفوقه ومهارته، وعاقبته لأنه بيضيع وقته وبيضيع ذكاؤه وبيضيع وقت الناس فيما لا يفيد ولا ينفع. إن الوقت الحاضر هو الحقيقة المؤكدة، وما يحدث الآن فقط هو المهم، ويمكن صنع كل شيء فيه. الماضي مضى وما بيعود، والمستقبل في علم الغيب، وما نملك إلا هذه اللحظة الآن، وعلينا أن نستغلها في كل ما هو مفيد وكل ما يسعد القلب.
3: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول.
1: إيش يقول المثل؟
0: إذا قدك مع المقامح سامح.
3: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
0: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
3: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 89.5 ميجا هرتز في ولاية قريات وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: Asha, Asha, Asha, Asha.
1: Please join the train now, as it is ready to leave.
2: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شايتاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب
3: من جلسات نغم.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نحييكم أينما كنتم تستمعون لهذه المساحة التي تأتيكم عبر الأثير الأكثر استماعا إذاعة الشباب. من 11 صباحا حتى تمام 12 ظهرا نطل عليكم من خلال مساحة مسك النهار، مواضيع منوعة وجوانب حياتية نناقشها برفقتكم، نقترب من أفكاركم وكذلك آراءكم حول مختلف المواضيع اللي نطرحها في هذه الساعة. إذن مستمعينا نتمنى لكم أكيد دروب سالكة آمنة حتى تصلوا لمختلف وجهاتكم، ونسعد أن نرافقكم كفريق عمل حلقة هذا اليوم. إعداد هذه الحلقة للزميل طالب بن علي المحروقي، أرافقكم في تقديم مريم البداعي، تحيات المخرج سلطان المعمري.

حياكم الله مستمعينا، نجدد ترحيب بكم وبكل من انضم للاستماع لمساحة مسك النهار. هذه المساحة التي نقترب فيها من مختلف الجوانب، ووقفتنا الأولى كما اعتدتم في مسك الوطن. هناك من يظن أن البطولة تصنع بالقوة الجسدية فقط، لكن الحقيقة أن أعظم البطولات تبدأ من قوة الإرادة. فحين يؤمن الإنسان بقدراته تصبح التحديات مجرد محطات في طريق الإنجاز، لا عوائق توقفه. وهذا ما أثبته أبطال منتخبنا الوطني لألعاب القوى لذوي الإعاقة، الذين لم يسافروا إلى المغرب بحثاً عن المشاركة، بل عادوا وهم يحملون قصة نجاح جديدة تضاف إلى سجل الرياضة العمانية، وسط مشاركة واسعة ضمت مئات الرياضيين من عشرات الدول. كان العلم العماني حاضر على منصات التتويج بعد أن حقق المنتخب 7 ميداليات ملونة ذهبية و3 فضية وكذلك 3 برونزيات. لكن خلف كل ميدالية حكاية، ساعات طويلة من التدريب، وربما إصرار على تجارب

لكن هذه النتائج تمنحنا درسا مهما، فالإعاقة الحقيقية ليست في الجسد لكنها في الاستسلام. أما من يمتلك العزيمة فإنه يستطيع أن يحول هذه التحديات إلى إنجازات، وأنه يكتب اسمه بحروف من ذهب على منصات التتويج. فكل التهنئة لأبطالنا، لأنهم لم يحققوا ميداليات فحسب، لكنهم أيضا منحونا مصدر للفخر، رسالة ملهمة تقول إن الإرادة أقوى من كل الظروف، وإن اسم عمان يبقى حاضرا أينما حضر أبناؤها بعزيمتهم وإصرارهم.

مسك النهار يأتيكم عبر أثير إذاعة الشباب. نسعد بهذا التواصل المستمر معكم مستمعينا، ونسعد دائما بأيضا هكذا مشاركاتكم وتواصلكم برفقة مختلف البرامج. وما تنسوا تشاركوا أو تابعوا أيضا قناة إذاعة الشباب على منصة الواتساب ليصلكم كل ما هو جديد مرتبط بالبرامج ومواضيعها، وكذلك المحتوى المرئي الذي ينشر على منصات إذاعة الشباب المختلفة. لكي يصلكم كل ما هو جديد عليكم أنكم تشاركوا فقط في قناة إذاعة الشباب على منصة الواتساب. كيف الأجواء في صلالة؟ الأجواء في صلالة عالية جدا وجميلة.

ظفار الجمال، ظفار يعني أنا أتوقع أني تو بعدني ما كملت أسبوع صح من راجعة، بس أنا خلاص اشتقت لأجواء في محافظة ظفار. نتمنى أنكم تستمتعوا دائما في أجواءكم، تستمعوا أيضا لبرنامج الشباب والخريف الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشباب لتغطية مختلف فعاليات موسم خريف ظفار.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا. خلونا نروح لموضوع حلقتنا لليوم. مثل ما متعودين يا أنك أطرح تساؤل في بالي أو فكرة مثلا منتشرة بشكل كبير أو إن ظاهرة أو خلينا نقول شيء بدأ ينتشر حولنا. اليوم بنتكلم عن الخصوصية الاجتماعية بين حقك في المشاركة وحقك في الاحتفاظ بمساحتك خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم الكل عنده منصة أو عنده حساب على منصة معينة سواء كانت الانستغرام سناب شات أو حتى إكس أو حتى منصة الواتساب والكل يوثق حياته. أحيانا يقول لك بالعكس أنا أصنع ذكريات من خلال بثي لهذه الذكريات أو بثي لهذه الصور اللي وثقتها على هذه المنصات. لكن أحيانا أو بعض الأشخاص يتعدوا على خصوصية الأشخاص الآخرين أو ممكن أن أنت توصل أنك أنت يعني تبث من خلال هذه المنصات أشياء مرتبطة بخصوصيتك بحياتك. فخلينا اليوم نطرح عليكم سؤال عشان أسمع آراءكم ونفس الوقت أشوف إيش تنظروا أو كيف تنظروا لهذا الجانب. هل أصبحت اليوم وسائل التواصل الاجتماعي تقلل من خصوصية الناس ولا الأمر اليوم يعتمد على وعي كل شخص بطريقة استخدامه لوسائل التواصل الاجتماعي؟ طبعا في ناس متأكدة أن في ناس ضد وفي ناس مع. في ناس ما تحب أبدا أنها تشارك أي شيء على مواقع التواصل الاجتماعي وفي ناس لا العكس تحب تشارك أبسط التفاصيل وبالثواني. يعني وأصلا يعني وجدت هذه المنصات مثلا خلينا نضرب مثال على منصة سناب شات. منصة سناب شات تعتمد على توثيق اليومي أو حتى بالساعات وتبقى هذا أو تبقى هذه الصورة أو الفيديو مدة 24 ساعة عشان يعزز وجود الاستمرارية في هذه المنصة وفي نفس الوقت أنك أنت تصور بشكل يومي توثق يومياتك. فخلوا يعني أنتظر أكيد أنا إجاباتكم وأكيد من خلال هذه المساحة في هذا الموضوع بنقترب أيضا من جانب ضيفنا بنشوف إيش الجوانب اللي ممكن نتكلم فيها وكذلك الدراسات اللي نشارككم إياها والمقالات أيضا اللي نحاول أن نوصل من خلالها معلومة. في أبحاث تشير أن ظاهرة أو الظاهرة أصبحت محل اهتمام الباحثين. فقد أظهرت أن الإفصاح عن دراسة أو هذه الدراسة اسمها Computer and Human Behavior دراسة نشرت في المعلومات الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تقول أن يتأثر بعوامل مثل الرغبة في التواصل الاجتماعي الحصول على التفاعل الشعور بالانتماء. لكن هذا الإفصاح قد يؤدي أيضا إلى مخاطر تتعلق بالخصوصية عندما لا يكون الشخص واعيا بما يشاركه. يمكن بدينا نلاحظ فعليا في أشخاص ربما كبار في السن أو ربما صغار في السن يستخدموا هذه المنصات وينشروا بلا وعي فيها سواء تفاصيل حياتهم سواء حتى في الحديث نفسه وما يحتويه هذا الكلام. فصرنا أحيانا صراحة يعني انزعج من بعض الأشياء اللي تظهر لكن في النهاية أنت تقول هذه حياته هو اللي ينشره وهو اللي يتحمل. لكن بالشكل العام الصورة العامة أيضا نتأثر بها. أيضا خلونا أذكركم بأرقام التواصل مستمعينا اللي حابين أكيد أنهم يشاركونا سواء عن طريق الواتساب أو كذلك عن طريق الاتصال. ممكن تشاركونا عن طريق الواتساب على الرقم 72-442-0079 واللي حابين أنهم يسمعونا صوتهم في هذا الصباح على 24-69-8151 24-69-8151.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، نجد الترحيب بكم في مسك النهار. اليوم حديثنا عن الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وواحدة من المشاركات تقول الحين انتشر نفس الشيء في مواقع التواصل، تواصل فلان توفاه الله وفلان باكر ملكته نسأل الله السلامة. هذه يعني مشاركات ممكنة، يعني إذا الموضوع متعلق بفرح معين مرتبط بربما تعزية لشخص معين، ولكن أحيانا يتجاوز الموضوع ذلك، يتجاوز هذه الحدود، إنما يصل إلى خصوصية البيت، خصوصية الشخص نفسه، فتبقى أحيانا تحس نفسك أنك داخل بيت الناس وتعرف تفاصيلهم وإيش يسووا وإيش ما يسووا ومتى كلوا متى قاموا متى راحوا متى جيوا. ففي كثير من الأشياء أو الناس بدت تعتمد على هذا النوع من المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي. تقول واحدة من الدراسات التابعة لمركز بيو للأبحاث إلى أن نسبة كبيرة من مستخدمي الإنترنت يشعروا أنهم فقدوا جزء من سيطرتهم على بياناتهم الشخصية، وأن كثير أصبحوا أكثر قلق بشأن كيفية استخدام المعلومات التي يشاركونها عبر المنصات الرقمية، وهو ما يعكس تنامي الوعي بأهمية الخصوصية في العصر الرقمي. ولما نتكلم عن هذا الموضوع، الموضوع ما مختصر فقط على الخصوصية فيما يتعلق بحماية بياناتنا، لكنها أيضا تمتد إلى احترام خصوصية الآخرين. ربما نلتقط صورة في مناسبة عائلية، ننشر مقطع من تجمع خاص من دون ما ننتبه أن بعض الأشخاص أحيانا فعلا ما يحبوا أنهم يظهروا على مواقع التواصل الاجتماعي ونشارك هذيك اللحظات مع الجميع. الموضوع المرتبط بحماية بياناتنا وكذلك الأشياء اللي نشاركها، يمكن لاحظتوا في الفترة الماضية صارت نسبة الاختراق الحسابات أو إغلاق بعض الحسابات. أنا ما أتكلم عن إغلاق الحسابات التابعة من الشركة نفسها، شركة ميتا، لكن نتكلم عن الهاكرز أو الاختراقات اللي تصل، أو حتى الاحتيال الإلكتروني اللي يصل لبعض الأشخاص أو بعض الحسابات. هذا كله بسبب إيش؟ بسبب مشاركة بعض الأشخاص لخصوصياتهم، سواء كان مرتبط برقم التواصل، الإيميل يكون واضح، سواء كان للحساب أو الإيميل اللي يشاركه على مواقع التواصل الاجتماعي، بعض التفاصيل من حياته، بعض الصور أيضا اللي يشاركها، يسهل على المحتال أنه يعرف تفاصيل ويبدأ يستخدم هذه التفاصيل ضد الطرف الآخر، ويقوم بابتزازه، يقوم باحتيال الاحتيال عليه، وكذلك يصل المخترق للحساب بكل سهولة من خلال هذه البيانات وهذه المعلومات الواضحة الظاهرة على الحسابات. فعشان كذا اليوم لما نقول الاستخدام الواعي لوسائل التواصل الاجتماعي مهم جدا، خاصة قبل ما تضغط على زر النشر، انك تبى تنشر هذه الصورة، هذا الفيديو، هذه المعلومة اذا كان فيها بعض من الاشياء الخاصة. هل هذه المشاركة او هل هذا الفيديو او هذه الصورة بتضيف قيمة، بتضيف شيء للطرف الآخر أو المشاهد؟ هل أنا فعليا اليوم أحترم خصوصيتي وكذلك خصوصية الآخرين؟ وأنا ذكرت يمكن في البداية اليوم إحنا ما نتكلم عن مجرد صورة أو فيديو، حتى الكلام، حتى طريقة الكلام المستخدم في وسائل التواصل الاجتماعي. أحيانا الناس تقول أشياء المفروض ما تنقال، هل هذا لأنه أصبح الشيء عادي أو اعتدنا على وجود هذه الشخصيات أو هذه النماذج أو هذا النوع من المحتوى؟ يعني واحدة من الأشياء يمكن اللي أثر فيها الغرب علينا وفي مجتمعاتنا، يقول لك أن إيش يسموه أنهم يصوروا حياتهم، يعني يصوروا يومهم بالكامل وتصير كأنها سلسلة، ما أعرف إذا بتفهموني، بتصير كأنها سلسلة على اليوتيوب، والناس تتابع، يعني هم كأنهم عايشين حياتهم وفاتحين الكاميرات،
وهم يستفيدوا طبعا من هذا العرض الكامل لحياتهم. وانتقل ذلك للوطن العربي، صارت في قنوات أو منصات أو بعض المشاهير يتبعوا هذا النوع من البرامج اللي مرتبطة بحياة الشخص أو حياة هذا المشهور، فتعرض كامل والناس تشوف كل التفاصيل. فهذا طبعا يأثر على مجتمعاتنا، يأثر على قيمنا، يأثر على مبادئنا. فكل هذه الأشياء تدخل في النهاية في كيف احنا نتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي. رسالة تقول: لدي قناعة بأن كلما ازداد احترام الإنسان لنفسه قل استعداده لأن يقبل بعلاقة غير معترف بها فيها، ولا تقتصر على العلاقات لكنها مبدأ عام في كل العلاقات. في الصداقة مثلا، عندما يتصرف شخص مع صديقه كأنه لا يعرفه أمام الآخرين ثم يعامله في الخفاء كأحد المقربين، فالمسألة لا تبدو مجرد اختلاف في أسلوب التواصل لكنها تعكس مستوى التقدير والمكان التي يمنحها له. قد تكون وراء ذلك سلوك أو ظروف أو مخاوف واعتبارات اجتماعية مختلفة، لكن فهم هذه الدوافع في نظري لا يغير الرسالة تصل إلى الطرف الآخر ولا يغير أثرها، والتفاهم لا يستلزم القبول. الخصوصية شيء والسرية شيء آخر. الخصوصية في حفظ التفاصيل حق، أما عندما يصبح إخفاء وجود العلاقة جزءا من تعريفها فهذه ليست المساحة التي يرغب المحترم فيها البقاء فيها. الحياة الخاصة لها حدود معروفة، ولا بد من احترام تفاصيل هذه الحياة، ولا يجب أن ترتبط بأحداث حياة بها من الأسرار أو من أسرار الأسرة. وخصوصية البيت، وللأسف سين من البشر يرى في ظهور حياتهم على الملأ شيء عادي، تصوير كل حدث بسفر أو تناول وجبة أو شراء مقتنيات وغيرها من الأمور التي يعيشها الناس على مواقع التواصل الاجتماعي. نسأل الله السلامة والهداية للجميع. شكرا لك عواطف على هذه المداخلة الصباحية. أيضا ناصر بن محمد زيادي، شكرا لك على المشاركة وكذلك الصور للأجواء، شكرا لك.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، مكملين معكم هذا المشوار في مسك النهار. صباح الخير مريم وسلطان، اليوم الحين عابدين موجود معنا أيضا، طاقم البرنامج يسعد صباحكم بكل خير وسعادة. طبعا الخصوصية ما نشاركها مع حد، لأن ما تدري من يتمنى لك الخير ولا من ومن لا، فأحسن أحتفظ فيها لنفسي. صباحكم ورد صدقش كما يقول أم ناصر، ما قصرتي على هذه المشاركة. أيضا هناك رسالة أخرى تقول: كل زمان وحياتهم الخاصة، خلهم يلعبوا ويستمتعوا، الإنترنت كل ما سلخت من الحياة والعادات جاتك لايكات وفلوس أغلبهم. أتمنى لكم أوقات ممتعة مع هذه الحرارة الجميلة. فعلا الواحد عشان كذا نقول أنه استخدامنا لمواقع التواصل الاجتماعي من الضروري أن يكون بوعي تام. ناخذ ضيفنا لنقترب أيضا من تفاصيل مرتبطة بهذا الجانب. ينضم إلينا عبر الاتصال أستاذ سامي بن سويدان العبري، باحث ثقافي. أهلا وسهلا بك معنا أستاذ سامي.
1: أهلا وسهلا مريم ومتابعيك الكرام،
0: حياك الله. اليوم طبعا احنا نتكلم عن الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا يعني نعرف هذا الجانب في بداية هذا الحديث، ماذا نقصد بالخصوصية الاجتماعية؟
1: شكرا يا مريم. انا احب انه اشرحها بطريقة مبسطة. الانسان بطبيعة الحال يعيش داخل ثلاث دوائر. أنا أرى أنه أخطر ما تفعله وسائل التواصل الاجتماعي أنها أسقطت الجدران بين هذه الثلاث دوائر. الدوائر هي الدائرة الأولى، أول شيء دائرة علاقة الإنسان بربه. طبعاً هذه من أعظم الخصوصيات في حياة الإنسان، لذلك الله سبحانه وتعالى ماذا فعل؟ جعل أنها لا حد لا يستطيع أن يطلع عليه أي شخص، عندما قال يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هنا يتأملها حتى النية لما جعل الله تعالى في متناول البشر، هنا رسالة واضحة تقول لك ليس كل ما في الإنسان يجب أن يراه الناس. الدائرة الثانية هي دائرة الأسرة. طبعا أنا قسمت الدوائر هذه بفكر أنه الدائرة من الأهم إلى الأهم إلى الأهم. الدائرة الثانية هي دائرة الأسرة. دائرة الأسرة يعني مش أشخاص يعيشون تحت سقف واحد، بل هذا الأسرة هي مكان تكون فيه شخصيات الإنسان نفسه.
0: بالفعل
1: الله سبحانه وتعالى أيضا جعل لها خصوصية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. إننا نتأمل أن القرآن ما حمل جدران هذه بس، لا بل حمل ما يحدث داخل الجدران. أصبح يقول لك أن الخصوصية ليست بس ممنوعة على الغريب، لا حتى على أقرب الناس إليك. من من من من أصبح للأسف الشديد أن بعض البيوت ما أصبحت بيوت ومكان للسكن، أصبحت استوديو للتصوير. كل لحظة توثق، كل خلاف ينشر، كل مناسبة تبث. والأصل في الإنسان داخل البيت يحتاج يعيش بعفوية، ليش؟ عشان ما يشعر أنه أمام الجمهور. أما الدائرة الثالثة هي دائرة المجتمع، وهي أهم دائرة الآن تؤثر بشكل عام في الحياة. شوفي إن الإنسان بطبيعة حال يولد مع حاجز نفسي يمنعه من تخطي أي شيء ما تربى عليه، لكن إذا سقط هذا الحاجز النفسي هنا تبدأ المشكلة، هنا تبدأ المصيبة
0: فعلا.
1: وهنا يبدأ سقوط الخصوصية اللي جالسين نعرف عنها، خصوصية المجتمع. الإنسان بطبيعته في عند علماء الاجتماع في شيء يسموه الضبط الاجتماعي. يعني هو شعور داخلي يعيش داخل الإنسان، موجود وداخله يخبره أنه هذا يقال وهذا لا يقال، هذا ينشر وهذا لا ينشر، وهذا يبقى في البيت وهذا لا. لذلك عندما يعني نرى كثير من الأشخاص ينشرون تفاصيل حياتهم يوم بعد يوم، يبدأ هذا الحاجز النفسي ماذا؟ بالانهيار.
0: بالأشياء
1: اللي كانت بالأمس مستهجنة تصبح اليوم أساساً مألوفة، ثم بعد ذلك مقبولة، ثم بعد ذلك يفعل إيش؟ تصير عادة ويصبح الناس معتادين عليها. لذلك يقال لك إذا أردت أنك تنشر فكرة في المجتمع فلا تبدأ بقناع الناس أنها صحيحة، لا ابدأ بجعلها مألوفة ثم مقبولة ثم سيأتي من يدافع عنه. وهذا اللي يحدث الآن في منهج الخصوصية في المجتمع. ما أصبحت الموضوع فيه خصوصية للأسف الشديد.
0: بالفعل. لكن أيضا يعني إيش الأسباب اللي جعلت فعليا اليوم وسائل التواصل الاجتماعي أن تجعل من الناس أكثر انفتاحا في مشاركة كل تفاصيل حياتهم؟ هل هي أن اعتدنا فعليا على أن احنا نشاهد ذلك، فأصبح الموضوع أساسا مألوف بالنسبة لنا أن احنا نشارك تفاصيل يوم؟ يقول لا عادي خليني أوثق، ليش ما أوثق دام الكل يوثق فأنا من حقي أوثق، ترى إلا صورة.
1: شوفي سابقا زمان كان الإنسان يحمي خصوصيته، ليش؟ لأنه يعتبر جزء من كرامته، صح ولا لا؟
0: صحيح.
1: أما اليوم فأصبح يرى البعض أن قيمة حياته، بعضهم طبعا أكيد بعضهم وليس الكل، أن قيمة حياته بقدر ما يراه الناس منها. يعني إحنا انتقلنا الآن من سؤالين، لأن سؤالين عندنا، أول كان السؤال كيف أعيش حياتي، أصبح السؤال كيف أظهر حياتي الآن. هنا فرق كبير
0: طبعاً.
1: حتى لاحظوا في طريقة تصويرهم، أول حتى لو كان تتكلم عن كيف أعيش حياتي، طريقة تصوير كيف أعيش حياتي كانت طريقة ممكن الناس تأخذ منها عبر، تأخذ منها دروس. اليوم لا، شخص يصور والديه، أطفاله، رحلة جميلة، من شغل هو بماذا هذه اللحظة؟ من شغل باللحظة، ما عايش اللحظة نفسها، ما جالس يعيش اللحظة، وكأن التجربة أساسا ما راح تكتمل إلا إذا شافها فلان وفلان وشافها الناس كلهم. هنا لازم احنا نتذكر قول الله سبحانه وتعالى في سورة التكاثر، ألهاكم التكاثر. صحيح أن الآية نزلت في التكاثر والتفاخر، لكن معناها الحال اليوم عند البعض للأسف ملتهين بالتكاثر المتابعين، ملتهين بتكاثر الإعجابات، ملتهين بتكاثر المشاهدات، والأسف الشديد فأصبح الناس هنا أصبح أكثر انفتاحا، يعني رغبتهم أن الناس يشوفوهم، هذا الشعور أصبح يتملكهم للأسف الشديد. في الماضي أساسا كان الإنسان يخشى أن الإنسان يشوفه على حقيقته، كنا نتدارى يقول لك نمشي الحيط الحيط، اليوم أصبح لا، يخشى أن الناس ما تشوفه أصلا،
0: ما تعرف تفاصيله،
1: كل الناس تشوفه
0: للأسف. للأسف فعلا، وأنه يحب يظهر ربما كل ما لديه ربما من مقتنيات، من أشياء، ويتفاخر ويعني يضع ذلك أمام المشاهدين أو المتابعين له. مثل ما قلت، يعني إحنا في عصر المشاهدات، في عصر كيف أجذب المشاهدات والأرقام. لكن ليش إحنا نحس أن إحنا اليوم نحتاج أن ننشر هذه التفاصيل، وكيف نقدر اليوم فعلا أن يعني نفهم إيش اللي ممكن نشاركه وإيش اللي ممكن ما نشاركه على مواقع التواصل الاجتماعي، مع يعني التأقلم العادي مع الكل، يعني فيما يتعلق بنشر المحتويات؟
1: هو طبيعة الإنسان العاقل ما يحب يكشف خصوصياته بطبيعته، هذا معروف. لكن كما قلت لك في البداية، أن سقوط الحاجز النفسي اللي تكلمنا عنه يولد داخل الشعور أنه يحب يشعر بأنه مرئي، هذا حاجة فطرية طبيعية. الإنسان أنه يحب يكون مرئي، يحب أنه يكون مهم، يحب يكون له وجود، يحب يكون له قيمة. اليوم إحنا أصبح الكثير من الناس يشبعها من خلال الأرقام، هذا كما قلنا الأرقام والإعجابات والتعليق والمشاهدة. هنا إيش تتحول منصات التواصل الاجتماعي من وسيلة تواصل إلى ميزان، إنسان يوزن نفسه، كم شافني، ليش فلان ما علق، ليش المشاهدات ما مرتفعة، ليش الناس ما أصبحت تعلق، لا يبحث عن ترند. القضية الناس ليست الناس يحبون النشر، لا، بل إن بعضهم أصبح يربط قيمته باهتمام الآخرين. أوكي، هذا المنشور وصل مليون، أو هذا الناس عجبهم، هذا الناس لازم الفترة القادمة أو المرة القادمة لازم أزيد أكثر. الإشكال أنه الإنسان إذا استمد قيمته من الناس يظل محتاج إلى هؤلاء الناس، إلى قرع أكبر من الاهتمام في كل مرة، لأن صحيح. الناس خلاص اعتادت. هذا إيش يسموه التكيف. حين جالس يتكيف، هو يتكيف أن الإنسان يعتاد على مستوى حالي من الاهتمام، يبحث على مستوى أعلى، فيبدأ بصورة يصور طعامه، وتلاحظوا كيف بدأ بطعامه، ثم بدأ تفاصيل بيته، ثم ينتقل إلى خلافاته، ثم إلى حياته كلها. للأسف ان البعض لا ينتقل تفاصيل حياته المال، لانه ما عنده لانه عنده حياه ميزه، هو ما عنده حياه ميزه اصلا، اذا هو انسان عادي، لكنه يخشى انه الناس صارت ما تشوفه. ليش ما تشوفني الناس؟ هنا خطوره ترى. هذا اللي تفعله منصات التواصل، انها تعرض حياه الناس، يعني ما بس تعرض حياتك، بل انها تقنعك ان قيمتك ما تساوي الا اذا كان في قدر من الاهتمام. هذه هي الخطوره ترى.
0: فعلا فعلا. لكن يعني أحيانا يمكن نسمع جانب أيضا متعلق بهذا الجيل، هذا جيلهم، هذا عصرهم، وهذه التقنية وجدت من أجل هذا الجيل، وأن من حقه أنه يعيش تفاصيل مرتبطة بهذا الجانب اللي احنا نتكلم عنه، وهو التوثيق واستخدام هذه المنصات. لكن طبعا أكيد الاستخدام اللي احنا نتكلم عنه هو مشاركة الخصوصية. خلينا نتكلم أستاذ سامي، دور الأسرة اليوم في ظل كل هذه المتغيرات. احنا اليوم أيضا كنت أنا أتكلم في البداية فيما هو مرتبط بكيف أثرت أيضا علينا الثقافات الغربية من خلال هذه المنصات وما يتم نشره النشرة كيف أثرت علينا وأثرت على ثقافتنا، أثرت على مجتمعاتنا، وربما يعني الأثر الكبير أتى من هذه الأفكار ربما الغربية وما ينشر أيضا على منصات التواصل الاجتماعي. دور الأسرة اليوم في يعني حماية أبنائهم، حماية هذا الجيل، وأيضا أن تكون هناك أيضا خصوصية يتعامل معها الأشخاص.
1: الأسرة طبعا هي الجدار الأول ليحمي، سواء كان الطفل أو الشاب أو البنت، هو الجدار الأول، جدار الحماية تجاه العالم الرقمي. أنا أستغرب إن من اللي يحط سكيورتي عالي على إعدادات الهاتف، إن هذا الهاتف حط لي بصمة، رقم سري، وغيب إعدادات العقل، عرفتي، مغيب إعدادات عقله بس حاط إعدادات قوية للهاتف. كثير من الناس يضع يعني أقوى كلمات مرور عشان خصوصية، لكن يفتح حياته بالكامل. لهذا أرى أنه الأسرة يجب أن تتبع قواعد لكي تحمي نفسها وتحمي أبنائها. القاعدة الأولى، أول شيء حتى لا نتأثر بالغرب أيضا، يسأل، يعني المفروض أن الشخص يكون متعلم قواعد أنه يسأل قبل لا ينشر لا بعد ما يندب. يعني القاعدة الأولى أنك تسأل نفسك أنا ليش أنشر هذا اللي أنشره الآن، بعد سنة سنتين أو 10 سنوات إيش راح يأثر علي أنا شخصيا، على أبنائي، على أسرتي، راح يأثر، هل يكون أثر إيجابي، هل يكون هناك أثر يفيد فيه الناس، في منفعة للناس. يسأل نفسه هالسؤال قبل لا ينشر، هذه القاعدة الأولى عشان يحمي نفسه من العالم الرقمي وخصوصيته أيضا. القاعدة الثانية، استحال أنك تنشر وانت في ذروة مشاعرك، كنت في حزن ولا كنت في فرح، يعني مثلا لو كنت شدة الفرح أو ولا شدة الغضب، لأن القرار اللي انت تتخذه تحت تأثير العاطفة الإيموشن هذه اللي احنا نعيشها تقضي انت سنوات إصلاحه، سنوات إصلاحه، ممكن ترقع في صورتك، ممكن انك تحاول تجمل الألم اللي كنت عايشينه. هذا كل هذا العلماء يقولوا لك يعني الحكم على الشيء في حال الانفعال يختلف عن الحكم عليه بعد
0: طبعا.
1: لذلك لا تنشر وانت في ذروة مشاعرك، هذا دائما يقولوها، لا تتخذ اي قرار، لا تتخذ اي خطوة وانت في ذروة مشاعرك. القاعدة الثالثة، ميز يا اخي، قلت الان قلتي لي توثيق وجيل جديد وكذا، شوفي في ميزة بين التوثيق وبين النشر، يعني ليس كل ما توثقه يجب ان تنشره.
0: صحيح.
1: يعني احتفظ بذكرياتك حال اهلك، ليش تنشرها؟ أبنائك ليش تنشرها؟ فليس كل يعني جميل يحتاج يشوفوه الجمهور صراحة. أحيانا أجمل لحظات حلوة أنها تبقى بين أصحابها، بين أهلها، في داخل الأسرة نفسها، يعني عرفتي. هنا في ميزة بين التوثيق والنشر، لازم يعرفوا الجيل هذا إن أنا إيش أنشر وإيش أوثق. القاعدة الرابعة، تتذكر أن العالم الرقمي لا ينسى. العالم الرقمي والإنترنت لا ينسى، يعني ممكن أنك تحدث منشور لكنك لا تضمن أنه يمكن أحد احتفظ فيه أساسا. لذلك إحنا دائما نقول إنه اكتب وكأنك يعني وكأن ما تكتبه سيقرأ بعد 20 سنة. يعني لازم تعرف إنك أنت اللي كاتبينه، أنت واعي لكتابتك، أنت واعي لما تقدمه، أنت واعي لما تنشره، فما تندم بعد 20 سنة.
0: صحيح.
1: خلال هذه القواعد أستاذة، ممكن إحنا ربما في قواعد أخرى وكثيرة، ولكن هذه القواعد ممكن أنت تحمي خصوصيتك بشكل يعني جيد نوعا ما.
0: نعم. احنا سعيدين جدا بهذا الحديث برفقتك استاذ سامي بن سويدان العبري، وهو باحث ثقافي، والحديث ايضا كيف ايضا اليوم نحافظ على الخصوصية، وايضا ان نتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي بوعي كبير. شكرا لك استاذ سامي على حديثك واثراءك لهذه المساحة.
1: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
0: هذا كان حديثنا برفقة أستاذ سامي، وهذه التفاصيل المرتبطة بكيفية الحفاظ على الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي، ودور الأسرة اليوم مهم جدا في تعزيز هذا الجانب لأبنائهم وشبابنا.

حياكم الله مستمعينا، نجدد الترحيب بكم أينما كنتم تستمعون لمسك النهار. خلونا نروح لفقرة إيش لك وإيش عليك. إيش لك وإيش عليك عشان تحفظ خصوصيتك على مواقع التواصل الاجتماعي، عليك أن تفكر قبل نشر أي صورة أو أي معلومة شخصية وسأل نفسك هل سأكون مرتاح إذا بقيت أو إذا بقيت هذه المعلومة متاحة بعد سنوات، وعليك أنك تحترم خصوصية الآخرين وما تنشر صورهم أو أخبارهم دون إذنهم. أيضا عليك أنك تراجع إعدادات الخصوصية في حسابك بشكل دوري، وعليك أنك تميز بين المشاركة التي تضيف قيمة وكذلك المشاركة التي تكشف تفاصيل لا داعي لإظهارها. عليك أنك أيضا تحافظ على خصوصية أسرتك وأطفالك، فليس كل ما يحدث في المنزل يجب أن يكون على الإنترنت. أيضا لما نقول إيش لك، لك أنك تشارك لحظاتك الجميلة إذ كان ذلك يعكس شخصيتك وما يضر أكيد بخصوصيتك أو بخصوصية الآخرين، ولك أنك تحفظ ببعض الإنجازات أو تحتفظ ببعض الإنجازات أو المناسبات لنفسك دون أن تشعر بأنك ملزم بنشرها، لك أن ترفض الإجابة عن الأسئلة الشخصية أو مشاركة تفاصيل يمكن أنت ما تحب أنك أنت تشاركها، لك أن تضع حدود واضحة لما يطلع عليه الآخرون من حياتك، ولك أن تتذكر أن قيمة حياتك لا تقاس بما تنشره لكن بما تعيشه. هذه فقرة إيش لك وإيش عليك، وأكيد يعني من خلال هذه المساحة وهذه المواضيع اللي نطرحها إحنا أيضا يعني نشوف إيش الجوانب اللي ممكن هتأثر فعليا على هذا الجانب تحديدا. يعني لما نقول إن إحنا نشارك يعني إحنا يمكن ذكرها أستاذ سامي إن اليوم في فرق بين إني أنا أوثق وبين إني أنا أنشر. أحيانا يعني أنا واحدة من الناس أستخدم مثلا منصة الإنستغرام عشان بس أوثق فيها مثلا أعمالي، شغلي، إيش الأشياء اللي تنشر مرتبطة بالأعمال. هذا جانب يعني اليوم يخليني أرجع مثلا لما أرجع ل 2013-2016 لا زالت هذه المقاطع أو هذه الفيديوهات موجودة، أنا استخدمتها كأني أحتفظ فيها بذكريات مسيرة معينة. في ناس كثير يمكن تتبع نفس الجانب، أحيانا بعض المصورين اللي عندهم كذا مجال إبداعي في التصوير أيضا يستخدموا هذه المنصات، كون أن مثلا منصة إنستغرام تعتمد على توثيق مثلا الصور كما بدأت في البداية، بعدها بدأت بتوثيق الفيديوهات وغيرها، يستخدموها كمعرض لصورهم وأنهم يستعرضوا هذه يعني إبداعهم في التصوير على هذه المنصات. رسالة تقول على آخر وقت البرنامج، تحية للمذيعة ومخرج البرنامج، شكرا لك على هذه المشاركة سعيد. خليني أتأكد من الاسم لأنك ما شاركتنا، بس أتوقع أيوة سعيد الهشامي، شكرا لك على مشاركتك معنا. نروح لي مسك الختام، نروح لي مسك الختام، نروح عبدي. اليوم عندنا الفنانة أحلام الشامسي أغنية يلازمني خيالك. يقول كما كتب طالب، يعني يقول أحيانا لا يكون الغياب مرتبط بالابتعاد، فهناك أشخاص يغيبون عن المكان لكنهم يبقون حاضرين في الذاكرة، ترافقنا تفاصيلهم في لحظات الهدوء وتعود إلينا صورهم كلما مر موقف يذكرنا بهم. ومن هذه المساحة العاطفية تأتي أغنية لازمني خيالك للفنانة أحلام التي تعبر عن حالة إنسانية يعيشها الكثير من الناس، حالة شخص ما زال يحمل أثر إنسان عزيز عليه رغم مرور الوقت وتغير الظروف. فالعنوان بحد ذاته يحمل معنى عميق، فالخيال هنا ليس مجرد صورة عابرة لكن هو الذكريات والمواقف والمشاعر التي تبقى مرتبطة بشخص ترك أثر في حياتنا. الأغنية تأخذ المستمع إلى عالم الشوق والحنين، حيث لا يكون الحديث عن الغياب فقط لكن عن قوة الذكريات وكيف يمكن للحظات الجميلة أنها تستمر في مرافقتنا حتى بعد انتهاء اللقاءات. وقد استطاعت أحلام من خلال
إحساسها وأدائها القوي أن تمنح الأغنية روحاً خاصة، فهي من الفنانات اللي يتميزوا بقدرتهن على تقديم الأغنية الخليجية بإحساس عميق، حضور مختلف، ما يجعلها واحدة من أبرز الأصوات في الخليج والعالم العربي. وجاء هذا العمل ضمن تعاون فني جمع بين الكلمة واللحن، حيث كتبت كلمات الأغنية الشاعرة وشم، ولحنها ناصر الصالح، وكذلك توزيع مدحت خميس، ليقدموا عملا يعتمد على المشاعر الهادئة والتعبير القريب من القلب. يلازمني خيالك تذكرنا بأن بعض الأشخاص لا يحتاجون إلى أن يكونوا بجانبنا حتى نشعر بوجودهم، فالأثر الذي يتركه الإنسان في قلوب الآخرين قد يبقى حاضرا حتى بعد مرور السنوات. كانت هذه حكاية أغنية يلازمني خيالك، أغنية تحكي عن ذاكرة لا تنسى، عن مشاعر تبقى حاضرة مهما تغيرت المسافات. وبنختم طبعا بأغنية يلازمني خيالك. تحيات فريق العمل، رافقتكم في تقديم هذه الحلقة مريم البداعي، الإعداد زميل طالب المحروق، تحيات مخرجنا عابدين البلوشي، إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: كرام.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
0: يا حي من جابها عاني شيطاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذي عطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني
1: خريف ورذاذ. استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

الواحدة ظهرا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذا عرض لأهم وآخر الأنباء. نفت إيران إجراء أي مباحثات مع الولايات المتحدة بعد ساعات من إعلان الرئيس دونالد ترامب عن جولة جديدة من المفاوضات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن جميع أعضاء الوفد المفاوض موجودون حاليا في إيران، مشيرا إلى أن بلاده لا تعتزم استقبال أي وفد ولن تكون ضيفة عند أي جهة. كما أكد بقائي على أن الملفات المتعلقة بالعلاقات الأمريكية وتنفيذ واشنطن لالتزاماتها سيتم بحثها في مراحل لاحقة وبما يتناسب مع ظروف القائمة. أعربت جمهورية مصر العربية ودولة قطر والجمهورية التركية بصفتها الدول الوسيطة عن إدانتها واستنكارها الشديد لانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية وسقوط أعداد من الضحايا المدنيين بما يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، حسب ما أفاد بيان مشترك للدول الثلاث. يأتي هذا في وقت أعلن فيه مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة أنه لا يتوقع انسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة إلا بعد نزع سلاح حركة حماس. من جهتها قالت حركة حماس إن تنفيذ خطة نزع السلاح مرتبط بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مؤكدة إلى أنها لن تسلم الأسلحة الثقيلة إلا إذا انسحبت القوات الإسرائيلية بالكامل من القطاع الساحلي وإقامة دولة فلسطينية. تعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة الإيطالية روما الجولة السابعة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، وأشار رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إلى أن بيروت تعمل على تحقيق انسحابات إسرائيلية متتالية وصولا إلى الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. هذا وشن الطيران الإسرائيلي وغارات على أطراف بلدة النبطية، كما قامت قوات الاحتلال بعمليات نسف وتفجير في عدد من البلدات الجنوبية. مستمعينا، شكرا لاستماعكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
1: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: يا حي السهل وبكم حي وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يومياً من الثانية وحتى الرابعة عصراً عبر أثير إذاعة الشباب.
2: يا حي من جا ظفار عاني شي ثاني.
1: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
3: والمسلمين كبر
4: الله أكبر.
2: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
3: وسود بحر طم وسود سالن عام وسود معروفين.
2: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا، وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شاي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب. يا حي من جاء ظفار عاني شيطاني. خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: أكشن.
4: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
5: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
4: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا، وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: والخريف رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.
2: تعال تأمل المنظر رذاذ يعطر الأشجار ونسمة باردة تعبر تخلي الصيف من كرار.
1: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.

الله الرحمن الرحيم. مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا فيكم ويانا في هذه الأجواء الجميلة والاستثنائية اللي احنا نحاول قدر المستطاع أن نضعكم في الصورة ونعيشكم الجمال اللي احنا جالسين نشوفه، جمال رباني تبارك الله وسبحانه وتعالى على جميل ما يخلق، لا يأتي من الجميل إلا الجمال. ما شاء الله تبارك الله، يوم عن يوم المكان يزداد اخضرارا والزوار أيضا يعني يكونون في هكذا في راحة في صفاء. اليوم شوي احنا تأخرنا عليكم خالد صح؟ عشان لأنه الزحمة، احنا ساكنين في مكان بعيد، والمشكلة انه يعني مكان استوديونا مكان سياحي.

0: كل هذا الجمال للناس. احنا اليوم شوي بتسمعوا عندنا يعني بعض الأصوات كذا في الاستوديو، لأنه عندنا ضيافة جدا جميلة وجدا فخمة وجدا راقية من لابيل للورود والشوكولاتة، راسلين لنا ستاند حلويات وغير الورود اللي تاخذ العقل. إن شاء الله احنا بقدر المستطاع بنحاول ان نصور لكم المهلب، ان شاء الله ما بيقصر وياهم. فالف شكر وتقدير وتحيه من اذاعه الشباب للابيل.
1: مساء الخير عليكم جميعا مستمعين الكرام من محافظه ظفار، من ارض الجمال والطبيعه والحكايات اللي تتجدد يوم بعد يوم مع موسم الخريف. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج الشباب والخريف. نرافقكم اليوم في رحلة متنوعة بين الإعلام بين الفن وبين مواضيع كثيرة. نلتقي إن شاء الله بضيوف لهم تجارب مختلفة، اختاروا ظفار كمساحة للإبداع والنجاح والتنزه والاستمتاع بالأجواء الجميلة.
0: تفضلوا ويانا في حلقة الشباب والخريف. البرنامج يأتيكم برعاية مجموعة سعود بهوان، وأهلا وسهلا بالجميع.
1: أهلا وسهلا بكم جميعا مستمعين الكرام. نذكركم برقم التواصل معنا على رقم الاتصال 9850573 9850573573، ورقم الواتساب على 7244 2009. أهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامج الشباب والخريف من الثانية وحتى الرابعة عصرا، نرافقكم من خريف ظفار 2026. وهذه تحيات فريق العمل في الإشراف العام خالد الحجري، خالد بيت فاضل في المتابعة والتنسيق، خالد الشنفري في الإعداد والتقديم، ندى بنت عبد الله البلوشي وخالد بن عبد الله البداعي في الإشراف الهندسي، المهندس إبراهيم الفارسي، المهندس سالم العرفاتي في هندسة النقل الخارجي، المهندس يوسف البلوشي، والمهندس عمار الرئيسي في المحتوى المرئي، المهلب بن جمعة العمري وحمد بن عبد الله الفرعي. هذه تحية مسائية يرسلها لكم مخرجنا عبد الرحمن بن محمد الجابري.
2: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستراك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة منها. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا، movement that inspires.
3: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية، برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 9389250404، أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
4: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار وبشراكة استراتيجية.

0: مع أوكيو للصناعات الأساسية. التسجيل والاستفسار 99 17 11 14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
1: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كليا. جي تور، خذ مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.

0: نتمنىكم أنكم تقضوا أجمل الأوقات برفقتنا في برنامج الشباب والخريف. مستمعينا الكرام، وإحنا ننقل لكم المشهد من ظفار كما هو، والناس المستمتعة واللي كذا يمكن يكون نشاطها في الفترة اللي يكون فيها برنامجنا. إحنا محظوظين اليوم بعدد كبير من العوائل حوالين الاستديو، نحاول أن يعني ناخذ لنا كذا جولة إذا كانت في فرصة لنا في هذه الحلقة، ونطلع مع الجمهور أم سعيد.
1: أكيد ما يمنع المكان مكانك، وتقدر تروح وتسولف وياهم. أيوة بالضبط. في فعاليات كثيرة طبعا، ولوكيشنات جميلة للتصوير، يعني هذا اللي يميز محافظة ظفار في ما يتعلق باختيار اللوكيشنات الحلوة، أماكن جميلة حتى نحن نصور فيها. حتى أصحاب المشاريع ورواد الأعمال دائما يعني يخلوا ديكورات محلاتهم، والكونسبت دائما متفرد ومختلف، يعني نحس أن احنا بالفعل في جزء يعني من الدول الأوروبية. أحيانا لما تتمشى وتشوف أنه حتى لو يعني مجسمات مصغرة، لكن تعطيك هذا الإيحاء من خلال يعني تناغم بين الألوان الجميلة، الديكورات الداخلية، أماكن بأمانة وايد جميلة. أنا لفتني وأنا أتمشى في وفا ووك خالد، يمكن انتبهت أيضا في كافيه لابورجي، أظن اسمه لابورجي، يعني حتى الاسم اسم فرنسي، ماخذين الكونسبت والنمط لكرتون سالي. حاولت أجيب ضيف منهم لكن اعتذروا ووجهوا لنا أكيد تحية كبيرة. كأنك داخل غرفتها، تعرف الإطارات، البراويز، الكراسي، الثيم بشكل عام، تحس بالفعل أنك أنت في كرتون مسلسل سالي. وغيرهم من الشباب اللي يعكسوا المودرن عادة في تصاميمهم بالحفاظ على الأصالة، يعني من الخارج تشوف التصميم لا، هذه من البيئة العمانية المحلية، لكن تدخل داخل تنبهر بكل هذا التمازج أيضا بين الحاضر وبين التراث. فجميل أن احنا شوية نخرج مع الحفاظ على هويتنا العمانية، لكن ما يمنع يعني في كافيهات الناس تبي أماكن جميلة وراقية. فأنا أظن أنه فرصة أنه تلتقطوا مثل هذه الصور من خلال المناظر الداون تاون. حتى في أتين حاطين مجسم لساعة البيج بان كأنك بالفعل في بريطانيا، وطريقة حتى لبس رجال الحراس والسلامة أظن اللي هناك موجودين ملبسينهم حتى
0: الخوذة هذا اللي فيها الشعر الكبير،
1: ما شعرها واجد كبير، بس يبين كانهم شرطة كانهم. كل التقدير أكيد لشرطة عمان السلطانية على الجهود اللي يبذلوها، لكن يعني يضيفوا كذا لمسات جميلة للأجواء الخريفية الرائعة. احنا اللي يسعدنا أيضا لما نشوف انبهار الزائر اللي جاي لأول مرة. شفت اللبناني
0: بلال حداد
1: والله واجد بلال يعني ظريف، يعني
0: من صناع المحتوى الرياضي، هو وأيضا الأردني محمد عدنان جايين قبل كذا يوم تقريبا إلى محافظة ظفار. الحلو أن أم سعيد بعد يعني سنة بعد كل سنة يكون في عدد من الزوار الجدد اللي يوصلوا مثل ما ذكرتي أول مرة إلى محافظة ظفار، وهذا يمكن ينقل السياحة. أنا يعني تركت الفيديوهات ورحت أشوف التعليقات مباشرة، لأن يهمني تفاعل الناس خاصة من بلدانهم. فالأغلب يقول والله وين هذا المكان، خاصة لما راحوا إلى إطلالة شعت. بنحاول إن شاء الله نجيبهم على الأيام القادمة. في ناس تسأل حتى أيضا كيف بإمكاننا نروح، وين تبعد عن العاصمة مسقط. في ناس تقول والله خططنا إن شاء الله على السنة القادمة أن نكون في صلالة ونستمتع بالأجواء الجميلة. أريد أضيف على النقطة اللي ذكرتيها مسعيد، ما الموضوع منحصر على طريقة أو فكرة تصميم المطاعم والمحلات أو الأماكن التجارية هذه اللي تجمع بين الأصالة وأيضا شيء من الحداثة حتى في طريقة تقديم الأكل. يعني شفنا في محل موجود في ساحة تين يقدم لك مثلا العيش البرياني
1: في نارجيلة.
0: في نارجيلة
1: هذا مطعم إرث. أيوة صحيح.
0: وفي في شباب عمانيين مشتغلين على بوث نسيت اسمه يقدموا الماتشا في في نصف نارجيلة. يعني هذا الغشاء الكبير اللي يكون للنارجيلة الصلب يقدمون فيه مثلا ماتشا، يقدمون فيه أنواع القهوة. فأنت تجيب شيء جديد.
1: لا قاعدين يتفننون شبابنا ما شاء الله ما قصروا، وحتى الميشلي بشكل عام جايبين من فيتنام ميشي فيتنامي ويسووا لك داخل العصير أو الكوكتيل إلى آخر.
0: سلاش بعد جرب. سلاش نارجيل وطريقتهم وايد وايد حلوة بالمشلي الفيتنامي.
1: ما جربت أنا بعد.
0: طريقة تقديمهم حلوة وفيها شيء كذا يعني لمسة حلوة جميلة منهم. والأجمل إن شباب عمانيين.
1: والله لو تشوفوا الاستوديو عندنا اليوم إيش الجمال في الاستوديو، يعني على الخضرة، يعني دائما اللون الأخضر حتى في عالم الرسم إيش الألوان اللي تمشي مع اللون الأخضر، يقول لك اللون الزهري. هذا يكون مريح للعين لأنه يعتبر من الألوان الطبيعية، يعني تناغم طبيعي. الأخضر لازم يكون معاه وردي فكذا تطلع أنت بيرفكت. فعلى الخضار اللي حوالينا لابيل جايبين لنا ما أعرف كم عدد الورود ما شاء الله في هذه الباقة الضخمة، تدرجات ألوان الوردي على البنفسجي على الأبيض، يعني منظر خلاب بالفعل. اليوم أنا بإمكاني حتى لو تأخر الضيوف أكثر أنا بس أتغزل في باقات الورد ما قصروا. يعني كان المفروض يكونون معنا ضيوف على فكرة لابيل عشان نتعرف على المحل، البراندينج، كيف كبر، كل هذه قصص نجاح وقصص تكون ملهمة للكثير من الشباب اللي عندهم مثل هذه الأفكار. يعني الجمال ينطق اليوم من الاستوديو. إن شاء الله المهلب بياخذكم كذا في جولة بيوريكم إيش التغيير واللمسات الحلوة اللي جات في استوديونا. فشكرا جزيلا لابيل ما قصرتوا على الورد الجميل، على الضيافة أيضا الحلوة، فألف شكر وتقدير لكم. مو غريب عليكم هذا الكرم اللي نشهده منكم أبناء المحافظة وأبناء عمان بشكل عام.
0: في هذه الحلقة مستمعين الكرام راح نأخذكم إن شاء الله مع أولى الضيوف اللي راح يكونوا معانا إن شاء الله، الأستاذ أحمد الطويلعي وهو مخرج سعودي، والأستاذ سعيد القحطاني إعلامي سعودي، بانتظار وصولهم إن شاء الله لحديث حول اختيارهم محافظة ظفار لتقديم واحد من الأعمال الخاصة بهم في عالم التصوير بشكل عام وحتى أيضا يعني الدراما.
1: واليوم احنا في انتظار أيضا الشاعر الغنائي الجميل الدكتور سعيد البرعمي، ما شاء الله أجمل الأغاني الوطنية والعاطفية اللي حافظينها.
0: أرفق بحالي
1: آخر شيء أرفق بحالي. نعم. فاللي حافظينها واللي رددها إن شاء الله بيكون ضيفنا اليوم وبنستمتع معه بالحديث عن الأغنية العمانية بشكل عام وعن المحافظة بشكل خاص.
0: نكون معاكم إن شاء الله في برنامج الشباب والخريف. نروح لهذا الفاصل، خبرونا عن تجاربكم، وين رحتوا، وين بتروحون، وإيش من الأكلات الجميلة اللي جربتوها والأشياء اللي طبختوها أيضا بعد حتى على الغداء. شاركونا على 7244200 واللي قريب من الاستوديو حياكم الله معنا داخل، فالكل مرحب به في برنامج الشباب والخريف.

0: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنى. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا، movement that inspires.
1: هل تطمح إلى مستقبل مهني أقوى؟ ابدأ رحلتك مع جامعة مسقط، حيث تجمع برامجنا الأكاديمية بين التعليم الجامعي والشهادات المهنية العالمية والتدريب العملي لتكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
2: تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
3: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.

دائما في البال لأرض الغمام، أرض الجمال، أرض الأماكن الجميلة الحلوة اللي بدت فيها العيون المائية بشلالاتها الجميلة تنزل في بعض الأماكن مثل ما ذكرنا يوم الأمس، عين كور، عين غيض، وأيضا بعض العيون المائية الأخرى، شلالات نكبة. التصوير ما شاء الله في سوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، كثير من الحسابات يعني بدأت توثق هذا الجمال. وجهات كثيرة بإمكانك أنك تختارها عزيزي المستمع في محافظة ظفار ضمن برنامجك اليومي، سواء كانت وجهات في فترة النهار أو حتى أيضا في الفترة المسائية. نذكركم بإمكانكم الاشتراك معنا في قناة إذاعة الشباب على منصة الواتساب والاستمتاع بكل يوم وجهة جديدة تطلعون على تفاصيلها، احنا راح نخبركم عنها ان شاء الله في كل حلقة من برنامج الشباب والخريف. اما عن وجهة اليوم فهي تاخذنا الى شاطئ جميل وهو شاطئ الفزايح اللي يوجد في ولاية رخيوت. هناك هذه الولاية ضمن الولايات الجميلة التي تكتسي بداية أو من الولايات المبكرة التي تكتسي بالخضار في محافظة ظفار. شاطئ الفزايح عزيزي المستمع هو شاطئ بكر ساحر يمتد لنحو 5 كيلومترات من الرمال البيضاء الناعمة والمياه الفيروزية الصافية تحيط بها المنحدرات الصخرية والجبال الشاهقة.

0: راح تشاطي الفزايحة ولا لا من قبل عزيزي المستمع؟ ترى هذا شاطي جميل جدا، وانت رايح الى الى مطل شعت، المطل الجميل، بتحصله على دربك سواء بعد ما رحت ولا قبل ما رحت. بإمكانك أنك تمر عليه وتستمتع بالجمال اللي موجود في شاطئ الفزايح. هو واحة بحرية بكر مثل ما ذكرنا مستمعين الكرام، تدمج بين الرمال البيضاء الناعمة والمياه الفيروزية الصافية، مسافة 5 كيلومتر من الجمال الطبيعي المخفي بين الجبال، ويمنحك نوع من الاستجمام الاستثنائي وسط أجواء خريف ضفار، ويطلق عليه أحيانا أم سعيد بالشاطئ المخفي، لأن شاطي كذا واقع بين جبلين على
1: أتصور على جميل جدا، وخاصة مثل ما ذكر تم ذكرى يعني المياه الفيروزية الصافية. فبالفعل الواحد بإمكانه يسترخي، يخيم على هذا الساحل البكر، يلتقط أيضا لقطات مميزة للإبل والجبال المطلة على البحر والاستمتاع بالهدوء اللي بعيد بالفعل عن الزحام. هناك نصيحة أيضا أن شاطي طبيعي وبكر، فبالتالي لا توجد مرافق أو خدمات يعني متوفرة، يفترض أنك تتزود بالأطعمة والماء والمستلزمات الكافية، والتأكد من استخدام سيارة ذات الدفع الرباعي مع الحفاظ التام على نظافة المكان عند المغادرة. الأجمل أيضا أن تكون عندنا دائما شنطة إسعافات أولية تجنبا سبحان الله لأي حادث قد يكون. الأراضي عادة تكون يعني زلقة، ممكن أن الواحد يقع ويعني يصاب ببعض الخدوش، فالأفضل أن تكون عندنا معقمات، ويعني نركز كثير على النظافة وين ما كنا. يعني العمانيين معروفين أيضا أنه ملتزمين بموضوع النظافة ويشلوا المخلفات لما يروحوا، لأن البلدية بصراحة ما مقصرة. كل بعد كم خلينا نقول متر بتلاقوا سلال قمامة، وانتو بكرامة فقط علينا نحن نتعاون مع رجال البلدية من المنظفين.
0: نعم.
1: فإن شاء الله احنا ننتظر ضيوفنا للحين.
0: دكتور سعيد البرعمي وصل.
1: دكتور سعيد البرعمي إذن بتكون البداية معه.
0: نعم، أريد يعني أضيف بس نقطة على السريع مسعيد. في شاطئ الفزايح بإمكانك أنك تستمتع بمشاهدة الجمال على الشاطئ، هذه الصورة يعني الذهنية اللي ارتبطت بهذا المكان وصورها كثير من المصورين الفوتوغرافيين. إذن كل يوم وجهة نخبرك عنها مستمعنا العزيز، ونذكركم بالاشتراك معنا في قناة إذاعة الشباب على منصة الواتساب، حيث تصلكم كل يوم وجهة جديدة تخلونها في برنامجكم اليومي أثناء تجوالكم في خريف أظفار 2026، والاستمتاع بجمال المحافظة في كافة ولاياتها.

0: تحياتنا للجميع مستمعينا في الناس في الشباب والخريف. احنا نسعد دائما بتواصلكم معنا وشكرا على الكلام الجميل اللي نسمعه في حق البرنامج على بر مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الواتساب. صلالة ومحافظة طفار دائما هي تعتبر من أهم الوجهات السياحية على مستوى دول المجلس والدول العربية. في عز الصيف نلاحظ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فهي بالفعل تكون وجهة للترفيه وللاستجمام ولتغيير الجو مثل ما نقول. الجميل أنه كل محافظة ظفار في كل زاوية فيها هي تعتبر لوكيشن جاهز للتصوير، إعلان، تسويق، سياحة، أيا كان بالفعل لوكيشنات جاهزة ومواقع بالفعل تاخذ وتأسر الألباب. اليوم عندي إخواني الأعزاء من المملكة العربية السعودية جايين، عندهم أيضا مشروع إعلامي إحنا بنتعرف عليه بإذن الله تعالى. الأستاذ أحمد الطويلعي هو مخرج سعودي. أنا لما قالوا لي مخرج سعودي توقعت شعره أبيض وكبير، طلع صغيرون يمكن من سن أولادي. أهلا وسهلا فيك يا أحمد.
1: أهلا وسهلا أستاذ ندى، أنا سعيد جدا بيبي، أنا سعيد جدا بهذا الاستضافة وسعيد جدا إني موجود في في في في في ظفار وفي هذا الخريف الجميل. أمسي عليك ومسي على السادة المستمعين.
0: أول زيارة؟
1: أي نعم، أول زيارة حنا هنا لنا في ظفار في عمان كلها بشكل كامل.
0: ما شاء الله.
1: أول زيارة لنا.
0: حي وسهلا، أهلا وسهلا فيك. وخلونا نرحب أيضا بالإعلامي السعودي الأستاذ سعيد القحطاني. سعيد لو تعرفنا على نفسك. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلين وسهلين. أولا الله يعطيك العافية على الحوارات.
0: الله يعافيك يا أخوي.
2: الروح الجميلة اللي اعتدناها منكم الصراحة. طبعا أنا سعيد القحطاني إعلامي في لي تجارب سابقة في إعلام الواقع، كاتب حاليا. هذه الزيارة الأولى لدولة عمان الحبيبة اللي صراحة أذهلتنا بحوت الاستقبال وحسن الخلق و صدمتنا بالمناظر الجميلة اللي عكست جمال طبيعتها وطبيعة أهلها.
0: الله يسلمك، ما عليكم زود، أكيد أهل السعودية أهل المملكة أخوان وأشقاء وأعزاء علينا. خالد، إحنا دائما نسأل عن الانبهار الأول، عن الصدمة الأولى اللي شفتوها.
3: وضيوفنا يعني بالمناسبة اليوم هم ما فقط أول مرة يزوروا المحافظة، محافظة ظفار وصلالة بشكل خاص، لا لسلطنة عمان بشكل عام. يعني أنتوا مباشرة دخلتوا في الشيء الإبهاري الأكثر، يعني إذا صح التعبير.
1: إحنا بدأنا بحلقة الأخيرة يعني.
0: نزلتوا مسقط ولا على طول جيتوا؟
1: لا على طول، على طول. إحنا جينا على طول على مطار صلالة وعلى طول على صلالة.
3: أنا أحب أسأل ضيوفي دائما إيش اللي كنتوا تسمعونه وإيش اللي شفتوه الحين على أرض الواقع.
1: والله هذا ممكن أكثر حاجة هي زعلتني، نزع عن الجو، جمال الجو، إن هذا حاجة فاتتني شق من عمري، وهذه ممكن أكثر حاجة زعلتني. إنه أنت تقول إيش سمعتوا؟
3: معلش قرب المايك.
1: أنت تقول لي إيش سمعتوا؟
3: قبل لا توصل.
1: قبل ما نوصل حنا إلى ظفار باختصار، يعني باختصار ما سمعنا شيء، ما نعرف شيء. أنا جاي على عدة مقاطع تابعتها في اليوتيوب مع أشخاص فلوق فقط، هذا اللي أنا سمعته. أنا دخلت هنا منطقة، طبعاً شخص رحال تقريبا، زرت يعني دول كثيرة جدا جدا جدا، ما حالفني الحظ لسوء يعني إدارتي أو سوء معرفتي إني أزور ظفار، لكني جيت هنا شفت حاجة ما توقعت أبدا أبدا إني بشوفها. ما يعني أنا أبدأ يومي، أنا أقول للشباب، أقول أنا أبدأ يومي الحين، هذا تقريبا خمس يوم وسادس يوم لي، أنا أبدأ يومي في قصة ما أدري شو اللي بيصير. أصحى من النوم، ألبس، أتوكل على الله، أنطلق إلى مكان جديد، لوكيشن جديد، منطقة جديدة. ظفار لو أجلس فيها، أنا أتوقع الحين أنا لي ست أيام، هذا اليوم السادس، ما رحت مكان مرتين، لكني رحت مكان، كل مكان أجمل من الثاني. قاعد أحاول أنا ماني قادر، قاعد أحاول أفند أشوف إيش النقاط ماني قادر. ما شاء الله، والله هو ليس مدحا، ولكن أنا أتكلم إنه يعني قاعد أوصف المشهد، شيء جميل، شيء عجيب.
3: وين رحتوا
1: ما
3: بالضبط؟
1: توقعته. أشوف بعض الأسماء شويتين ترى.
3: بنساعدك.
1: أنا رحت دربات. رحنا البحيرة اللي هنا قريبة، مو البحيرة اسمها اللي هنا.
3: عين كور.
1: عين كور. حوران. حمران عفوا هنا إتين. أنا ترى قلت إتين هذا ممكن يجيني ولد وأسميه إتين من كثر ما حبيت المنطقة، المنطقة جميلة
3: حبيت هذه
1: أي والله إتين هذا صراحة أسرني. أنا دائما جنن الشباب أقول روح إتين، قال أحمد أنت إتين إتين
0: أنت إتين وأنا الحافة
1: أي أول الشارع واقف حياكم الله في إتين هذا منطقتنا
2: في هذا بلدته خلاص
3: حياكم الله.
2: أنا عندي سالفة غير كليا، انا كل يعني ما اشتد الصيف او اشتد الحر كذا اروح للشمال التركي وغير قاصر في باقي البلدان يعني. وزي ما ذكر الاخ احمد يعني يمكن المشكله فينا او في يعني تركيزنا في الثقافه السياحيه مربوطه باي شخص اخر. انا اسمع عن صلاله من يوم كنت صغير، صلاله معروفه بالخضار وبالاجواء الطيبه وبالاشياء هذه، لكن
0: قريبه من ابها يمكن السعوديه.
2: انا
0: شوي
2: في نقاش امس مع الاخوان قلت ابها لها خواص وصلاله لها عالم. ابها لها خواص ما راح تلقاها، صلاله لها عالم خاص. انت تدخل صلاله تكتشف عالم اخر. كنت رايح والله على شيء
1: فعلا ودك تسوي اعلان سميه صلاله او ظفار عالم خاص فعلا.
3: هذه فكره على الهواء مباشره
1: والله والله صلاله عالم خاص فعلا.
2: كلمني احد الاخوان الاخ موسى قال المره هذه خليها لنا تعالنا يا رجل من هنا من هنا. وانا اعتذر يعني من المنطلق هذا المفترض اني جاي بالزي السعودي لكن حصلت لنا
3: سالفه طال عمرك
2: الله يرحم والديك. فطلعت منك والله كنسلت رحلتي من الشمال التركي ووجهت الى صلاله. وصلنا صلاله بلا مبالغه وانا اكره المبالغات قطعا، وجدت في صلالة ما لم أجده في كل البلدان اللي أنا سافرتها. البلدان فيها الخير، لكن أنا زي ما قلت وأعيد وأكد أن صلالة لها عالم استثنائي ورونق لا يمكن أنك تعيشه أو أن يوصل لك الوصف إلا لما توصل إلى صلالة. عشان كذا قلت لها عالم خاص،
0: لازم تشوفها بمرأة العين عشان تستشعر كل هذا الجمال.
2: أنا هنا اكتشفت أن التكسير مو في التسويق السياحي الموجود هنا، التكسير فينا إحنا اللي ما جينا نشوف بعيوننا. أنا لا يمكن يوصل كالشعور أو الأشياء اللي راح تشوفها أنت.
0: بلدكم وبين أهلكم وناسكم، وعلى فكرة يعني نسبة الزوار السعوديين ما شاء الله مكتسحة في الوطن العربي من خلال الزوار حتى في دول المجلس. أرجع لك أستاذ أحمد فيما يتعلق بسبب الزيارة.
1: إحنا عندنا بعض الكلاين أو العملاء وقت التصوير، إحنا طبعاً أنا مخرج في الأساس عشان قلتي إنه فروقات شوية عمرية. أنا مخرج إعلانات وبرضو مساعد مخرج في الأفلام، فبعض العملاء يطلب من عندنا شكل معين أو ثيمة معينة تكون موجودة للإعلان حقه، إعلان منتج تجاري أي مكان المنتج التجاري، فيطلب يكون ثيمة معينة، إما منتجات إما فكرة كاملة أو برنامج يعني نذكره في مناطق معينة. فصرنا نتوجه فعلا إلى المناطق الأوروبية أو المناطق يعني الـ الـ الـ الـ
0: يعني ثيمة خضار وكذا.
1: أيوة يطلب بعضه إيه السكريبت النص عندنا يطلب أن يكون خضار، يكون الفكرة كذا عشان تكون شوي متقبلة، أن العملاء أو المتابع يكمل المقطع مع يعني مع اللقطات وكذا، ويكون فيها المؤثر الشخص المشهور اللي يتكلم عن الفيديو. فكنا نتوجه، صرنا نواجه، جلسنا ورشة عمل قبل ما أجي أنا صلالة، فاقترحت أنا صلالة أو عفوا اقترحت ظفار بشكل كامل، فاقترحت ظفار للشباب وقلت لهم يعني إننا عندنا الفكرة. قالوا إيش فكرتك في ظفار؟ قلت والله أنا شفت مقاطع وكذا وإنها جميلة، معطتني نفس الفكرة اللي أنا أبغاها، فالدائر حقي كله كامل أنا مكتمل في ظفار، خليني أروح وأشوف. كانت في بالي فكرة، الفكرة هذه ما أدليتها للشباب، أنا الآن تأصلتها فعلا
0: اكتملت يعني.
1: ايوه عمر الخطاب يقول حث التراف وجه المدحين، انا ما امدح الان، اصف فعلا، انا اصف ما شفته يعني. فيه كانت حاجه موجوده اذا خرجت خارج المملكه العربيه السعوديه وطلعت الى تصوير، انا اتضايق من المواطنين، اتضايق في موقع التصوير في اللوكيشن، اتضايق من الشخص حتى لو انا مستاجر بيت ودافع له، اتضايق هنا. جماعة الخير أنا والله بدون مبالغة أنا من المطار أحس أني مشيول من الأرض من المطار والله، ابتداء من الشخص اللي ختم لي قال أهلا وسهلا في ظفار زرت أنا، قلت لا والله، قال بتشوف حاجة استثنائية بدال الفيلم، هو بدال القصة، قال بتشوف حاجة استثنائية، دخلت أنا في المود من كلمته هذه أصلا. فأنا هنا حسيت في الراحة النفسية أكثر من الموقع واللوكيشنات، يعني الخضار موجود تقريبا بس أنا حسيت أنه بين أهلي وناسي، أطلع وأصور أشيل حاجة ماني قادر أشيلها، يقوم أي واحد من الجالسين يشيل معايا. فهذه الروح ما وجدتها ابدا ابدا ابدا، يعني راحه وثوبنا ولبسنا واخواننا وجو جميل.
0: يا سلام.
1: فعشان كذا
0: ما اجمل وصفك والله. الله يبارك. المفروض تكون مذيع اصلا.
1: ريكت ما نتعداكم والله.
0: الله يسلمك.
3: نروح لسعيد بعد، نريد نسالك عن يعني انتم مجتمعين على نفس العمل صح؟ صورتوا في أماكن مختلفة حول العالم، ممكن لأعمال أخرى، يعني مثل هذه الأعمال ليش بالضبط تم اختيار محافظة ظفار؟
2: طيب.
3: وإيش دورك أصلا في العمل سعيد؟
2: ممتاز. بالنسبة لاختيار موقع العمل، أول شيء يعود إلى عدة عوامل أو عدة أشياء إحنا كنا نحتاجها عشان يكتمل فيها العمل، سواء كان راحة نفسية، سواء كان مكان جميل، سواء كان من وجود الكوادر. أولا ما شاء الله تبارك الله العمانيين يعني مليئين بالعوامل، سواء كانت إعلامية، سواء كان الروح الشغف اللي عندهم غير طبيعي، سواء كان من الأخوان الموجودين كاملين. اخترنا عمان أولا ما أزيد على العسل إلا السمن على قولتهم عندنا. أنا مبهور جدا بشكل أنتم ما تتصورونه من لحظة نزولي إلى مطار صلالة. قابلت نفس الحقيقة، طبعا لها رحلة خاصة ولي رحلة خاصة. أول ما قابلت العسكري حق الجوازات، أنت سعودي؟ قلت سعودي. قال لا أنت عماني. هذه الحالة تعطيك شعور.
1: شوف ترى رحلتنا متفرقة، أنا قبلها بيومين
2: ما
1: أدري نفس العسكري
2: تعطيك.
1: نفس الفكرة. المسألة فكرة
3: لا هذه فطرة
1: أيه فكرة.
3: فطرة.
2: أيه. لما قلت السعودي قال أنت عماني، أنت هنا الآن عماني، أنا إذا جيتك السعودية أنا سعودي.
3: صحيح.
2: هذه الحالة تعطيك انطباع غير طبيعي. طبعا
0: هذه اللحمة في دول المجلس والله صح إنه خليجنا واحد.
2: طبعا هذا ما في شك، لكن الشعور اللي أنا عشته في عمان غير المعتاد. رجعت للشنطة اللي فيها الثياب وفيها الأشياء هذه، أنا دخلت في دوامة يا ناس يا عالمي، شالوني شباب عمانيين أخذوني، نبغاك في كذا، نبغاك مشوار خفيف، وأكتشفت إني داخل على محل ثياب. والله العظيم
1: يا أخوان والله العظيم إلى آخر. لا ما نعرف أسماءهم صح؟
2: والله ما أعرف.
1: والله ما أعرف.
2: قبل أمس أنا مفصلين لي ثياب، والله العظيم ما حطيت فيها فلس واحد. قبل أمس ناس وأمس ناس، يا ناس أنا فصلت، قالوا لا أنت في مكاننا، أنت مسؤوليتك، أنت مو مسؤولية واحد اثنين، مسؤولية الشعب العماني كامل. لحد الآن
0: ما في قسم النسائي عندهم يفصلون لي أنا بعد؟
2: والله عادة على جيت السعودية بيشيلوك السعوديات.
3: لأن سعيد يعني الفكرة ترى هي نفسها، لو إحنا رحنا هناك أنتوا يعني شعب مضيف ما بتقصرون.
0: لا أتعرف متى نحس شوي أنه الشعب السعودي وايد يحبنا؟ لما نكون في الحرم انزين واللي معي لابس كمة او مصر.
1: إيه؟
0: تعرف احيانا في الزحمة في رمضان يقول لك ما حد يدخل الساحة، تشوفون عمانيين دخلوا. اي والله يعني انا صارت معي بامانة.
1: طيبة والله هذا ترى منعكس لما رأينا، منعكس لطيبتكم.
3: كنت اسأل سعيد عن دورك في العمل. بالضبط.
2: دوري في العمل اللي هو كتابة محتوى العمل، يعني لحد الآن الصراحة ما قد بديت بداية فعلية، ولكن نأخذ العمل اللي هم يحتاجونه ونكتب الكتابة كاملة، إيه، ونحط الأدوار ونحط الأشياء هذه، من يتلائم مع المكان هذا، طبعا بمساعدة الأخ أحمد، بمساعدة الأخ موسى، بمساعدة من يتناسب هنا، يعني أنت عارف أحيانا يكون الشغلة هذه مختارة لفلان أو الأشياء.
3: بس أنا أريد أفهم يعني عذرا، أنتوا تصوروا منتج الآن ولا تصوروا عمل درامي ولا ايش بالضبط؟
0: منتج اعلان.
1: في برنامج احنا طريقتنا اننا نجهز برنامج، الفكره انه البرنامج كان الاصل في النوم برنامج مسابقات يجمع جزء كبير من مشاهير السوشيال ميديا السعوديين، الان صارت لا مو مسابقات اكثر ما هي تكوين تقريبا، انه يجهز لهم يعني يعني يعني مساله تجاريه يعني. انا ما ودي اصرح بالفكره، ولكنه يعني انه يجي شخص ما هو معروف يجي يطرح فكره تجاريه امام مؤثر،
3: خلاص
1: المؤثر هذا يتبناها اعلاميا فقط، المنطقه هي هذه اللي يعني وين صور فيتبناها اعلاميا، فهو برنامج يعني ممتاز. شو شويه تفاعلي
3: ممتاز. ايضا يعني صورتوا بديتوا خلاص تصورون؟
1: لا ما بدينا لسه.
0: هو
1: الحين خلاص تجهيز الان.
0: هو ما في مرحله التجهيز ومرحله الاستجمام. انا اتصور حتى موضوع العمل
1: شوي يرسلون يرسلون كيف كذا كيف
2: الموضوع. هو داخل بالعمل قاعد يقول يا رب ما يركزون خلونا ننبسط.
1: يرسلوننا والله يرسلوننا ايش اللي صار خلاص ايش المواقع ايش هذا. قلت تعالوا تعالوا بس جيبوا اغراضكم والله بيدبرها الامور طيبه.
0: يعني اتصور ما ادري يعني انتم بعدكم شباب في مقتبل العمر اذا عندكم عوائل او متزوجين عندكم كتاكيت ولا لا
1: إيه؟
0: ناوي تجيبهم يعني
1: وجدوا؟ اكيد اكيد جدا جدا جدا. انا طبعا رسلت جروب العائله اكثر ما رسلت اللي انا طالع العمل. عشانهم يعني ايوه فارسل لهم واقول يا جماعه خير شوفوا ايش اللي صاير فعلا يعني ما ادري والله هو ما انا ماني قادر افسرها صراحه او ما عندي رغبه اني افسرها انا بس تجم يعني انه ما وصلت لنا الصوره او ما وصلت لنا الفكره. على فكره كنا في الاستقبال وكان معنا واحد سعودي رجال كبير شويه في العمر فيقول انا الان قلنا له حياك الله ومعنا سياره نوصلك وكذا قال لا يا حبيبي انا لي 15 سنه وانا في خريف صلاله ما قطعني فيها الا فتره كورونا 15 سنه وانا اجي الى صلاله. اطالع انا كيف 15 سنه طب انا ليش اول سنه؟ فجاني التساؤل هذا فصارت كلها تساؤلات سأل. وصلنا ايتين جوه ايتين الجبل جاوبنا على كل التساؤلات هذا.
0: طيب
1: هذا
0: الموجود. الى اي مدى لمستوا في يعني تقارب فيما يتعلق بالهويه بالاماكن بالعادات بالتقاليد بالموروث الموسيقي تقارب حتى نوجد اعلامي ايضا من خلال زيارتكم؟ يعني اكيد تمشيتوا في ساحة اتين شفتوا الفنون شفتوا طبعا. العادات التقاليد الاكلات حتى لان معنا احنا وين ما تروح مضوي ومندي مضوي ومندي يعني كانك في السعودية.
1: يا سلام لا المضوي عندكم عالم عالم ثاني ترى المضوي
0: الله يسلمك.
1: شيء خرافي.
2: اول ما نزلنا الصلالة رحنا على المضوي او كل حاجة تتكلم عن شيء اشوفه لازم اوصل بالسعودية. المضوي قلت عندنا كذا كذا كذا واحنا نقصد المكان هذا المكان فلاني عندنا الطبع فلاني عندنا كذا كذا كذا. فانا استكمالا للسؤال اللي سالتيه الاخ احمد اللي هو هل يعني تجيبون عوائلكم او من القبيل هذا انا بالنسبه لي ارى ان عمان هي السعوديه اللهم في طابع اخر خاصه صلاله ارى انها سعوديه عاده وتقاليدا وكرما واخلاقا وحفاوه واستقبالا كل ما أتمناه أنا أو أتمنى أنا يعني يقابل عائلتي أتمنى أن ألقاه هنا ولقيته هنا.
3: ترى هذا الكلام مقصوص وبنرسل لعوائلكم إن شاء الله.
1: إيه؟
3: هذا الكلام قصيناه إيه؟ بنرسل لعوائلكم.
1: أبد
0: يا سلام. عشان تروحوا تجيبهم.
1: عشان تجيبهم.
2: هذه حاصلة إن شاء الله.
1: طب بعد ممكن بعد ما نخلص بس خلص العمل.
3: طيب أحمد يعني هل يعني انت صار لك 5 ايام واليوم اليوم السادس؟
1: اي نعم.
3: يعني ما اعرف هل هذا السؤال يعني بيكون سابق لاوانه ام لا. من ناحيه الانتاجات الخليجيه والعربيه هل تشوف اظفار هي جاذبه لانتاجات بشتى الافكار؟
1: قل لا اله الا الله. احنا البث عندنا تقريبا في غالب الوطن العربي في مدينه الانتاج في اكتوبر في مصر لانه خلفهم اللي هي فيها النايلسات والعربسات. والآن شغالين عندنا في وزارة الإعلام في السعودية شغالين إنه بيكون في مدينة إنتاج في نيوم بيكون فيه يعني نايلسات وعربسات. أنا أرى بأن المنطقة ما هو مقصد جو لا أنا مقصد إنه في تنوع موجود هنا. أيوة هذا هو المقياس عند طبعا مو عندنا إحنا عند المنتج إنه هل هو مكلف لي ماليا هل هو مريح لي للتنقلات كذا. فأرى بأنها مؤهلة مو فقط إن يكون في مدينة إنتاج يكون في بث نايلسات وعربسات من هنا من من من من ظفار ممكن من مسقط أو أنا أشوف إنه من ظفار يعني أنا أشوف الموضوع. وفعلا هذا كان نقاشنا في الفترة الأخيرة إنه يعني هل هي مؤهلة إنه يكون في نايلسات وعربسات وبث كامل يكون من هنا يكون خلاص من عندنا إحنا نبث في الخليج. وفعلا مؤهلة المنطقة مؤهلة زي ما قلت لك أنا يعني 6 أيام ما رحت منطقة مرتين استثنائيتين يعني عشان ما نلف يعني بس ايتين اللي يجينا كل مرة ولا زال يعني الزملاء في اللي استقبلونا في شركة الصدى مشكورين.
0: القائمة طويلة بعدك ما
1: هم اللي يسرهم
0: كأنه
1: نعم.
0: المهم احنا نتمنى لكم إقامة طيبة في محافظة ظفار، واستمتعنا بوجودكم، وإن شاء الله العمل اللي جايين لا يخرج إلى النور وترسلوا لنا إياه عشان نشوفه بإذن الله تعالى، وإن شاء الله يعني تستجموا وتعبوا كذا مثل ما نقول طاقة إيجابية، لأنه اللون الأخضر أصلا ثيرابي مريح للعين بشكل عام، والأجواء أيضا استثنائية. احنا سعدنا جدا باستضافتكم، وإن شاء الله كل التوفيق يا رب، وتظل اللحمة الخليجية واحدة. مرحب فيكم في عمان، وأكيد احنا مرحب فينا في المملكة العربية السعودية.
1: أكيد محلكم وأهلنا وناسنا. أي أيوة والله
2: الله يعطيكم العافية، وشاكرين لكم ومقدرين لكم من أول نقطة إلى آخر نقطة.
3: هذا واجب. تسلم. الله يحفظكم، أتمنى لكم إن شاء الله إقامة سعيدة في محافظة ظفار. شكرا للأستاذ أحمد الطويلعي مخرج سعودي، وأيضا الأستاذ سعيد القحطاني إعلامي سعودي. شكرا لكم وما قصرتوا على جيدك.
1: الله يعافيك يا حبيبي. الله يبارك فيك.
3: نكمل مشوارنا معكم في برنامج الشباب والخريف بعد هذا الفاصل.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية.

0: يكتسب المهارات التي يبحث عنها سوق العمل. برامج بكالوريوس رائدة تشمل 3 سنوات أكاديمية وسنة تدريب عملي إلزامية. برامج ماجستير حائزة على اعتمادات وشهادات احترافية في عام واحد فقط. سجل الآن للاستفادة من خصومات على الرسوم الدراسية تصل إلى 40%. للتسجيل أو الاستفسار اتصل على الرقم 93-89-25-04 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني muscatuniversity.edu.om. جامعة مسقط، طموح يتعدى الآفاق.
1: هل تقاس الإنتاجية بعدد ساعات العمل أم بجودة الحياة داخل بيئة العمل؟ الإجابة تجدونها في مؤتمر جودة الحياة الوظيفية المصاحب لخريف ظفار يومي 9 و10 أغسطس في صلالة. لقاءات ملهمة ومتحدثون وخبراء من مختلف الدول لمناقشة أحدث التوجهات في جودة الحياة الوظيفية وأثرها على الإنتاجية المستدامة، القيادة الإنسانية وبناء بيئات عمل ملهمة، الصحة النفسية والابتكار في الرفاه الوظيفي، وأفضل الممارسات العالمية لقياس الإنتاجية، بالإضافة لجلسات حوارية تفاعلية وورش عمل مصاحبة وفرصا مميزة للتواصل وتبادل الخبرات. ينظم المؤتمر الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل ومكتب محافظ ظفار وفرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار، وبشراكة استراتيجية مع أوكيو للصناعات الأساسية. للتسجيل والاستفسار 99-17-11-14. استثمر في كوادرك، فالإنتاجية تبدأ بالإنسان.
2: الرحلات الرائعة تستحق مكافآت رائعة. هذا الصيف امتلك جي تور جديدة مع تأمين وتسجيل مجانيين وخدمة 50,000 كيلومتر وتضليل نوافذ مجاني على طرازات مختارة. اختر X50 داشين T1 T2 أو G700 وادخل السحب لتكون أحد 4 فائزين بالسيارة جي تور X90 Plus الجديدة كليا. جي تور، قد مستقبلك. زر أقرب صالة عرض جي تور أو اتصل على 800-80-222 لحجز تجربة القيادة. تطبق شروط والأحكام.

0: لك تراسك ولا لا خالد؟ لازم
1: لا إرادية.
0: عموما مستمعينا ضيفنا يعني يخلينا كذا نعيش في عالم الكلمة الجميلة، يخلي العاطفة هكذا يعني تقطر حنينا سواء للمحبوب وللوطن. لما نذكر عمان نذكر الأغاني أيضا اللي تغنت في عمان، تغنت في نهضتها، تغنت في قادتها، تغنت في جمالها. حافظ على الكلمة العمانية، حافظ على الموروث المحلي، يعني أشعل فينا هكذا روح المواطنة عندما نسمع هذه الأغاني، مشتاق للمغنى. الله ما أجمل هذه الصور الشعرية اللي كتبها واللي غناها الفنان الراحل أبو بكر سالم، أو نحبك لما تغنى فيها الفنان محمد عبده، وطن من الشمس، والكثير والكثير من الأغاني،
1: حتى صلالة
0: صلالة لأحلام أيضا. وأيضا أغنية ثانية لأصيل هميم، أصيل كانت، لا مش أصيل، ذكرني فيها.
1: علي بن محمد.
0: علي بن محمد، نعم. عموما يعني ما شاء الله أكيد عرفتوا الشاعر الغنائي المليء بالوطنية المليء بالرومانسية أخونا سعيد البرعمي. أهلا وسهلا فيك في استوديو الشباب والخريف.
1: أهلا وسهلا أم سعيد والأخ العزيز
2: خالد.
1: خالد اسمح لي، أنا ترى في الأسماء شوية أضيع.
2: عليك
1: طبعا أنا شاكر جدا هذا المقدمة الطويلة اللي أرجو أن أكون استحقيتها حقيقة.
0: طويلة المقدمة؟ أنا ما قلت شيء بعدني.

0: لا يعني بالنسبة لي أنا واجد إطراء، طبعا أفتخر فيه وأعتز فيه، ودائما أقول إن شاء الله أكون عندي يعني عند هذا الكلام اللي أسمعه منك ومن الآخرين.
1: ما نوفي قدرك
0: الله
1: وحقك
0: يسلمك.
1: ومكانتك عند
0: شكرا شكرا.
1: العمانيين بشكل عام، لأنه دائما لما احنا نتكلم عن الأغنية الوطنية هي أنت تعبر عن مشاعرنا، يمكن احنا ما نقدر يعني نختار المفردة الصح اللي تعبر عن هذه المشاعر.
0: يمكن صحيح، يعني يمكن هذا من الأشياء اللي الله أعطانا إياها كشعراء، أنه نتكلم بألسنة الآخرين، وهذا
1: توصفوا
0: مسؤولية
1: مشاعرنا.
0: أيضا
1: نعم
0: كبيرة ترى، يعني مش سهلة أنك أنت تعبر، خاصة في الجانب الوطني، يعني تعبر عن مشاعر ملايين البشر. فإذا توفقنا فلله الحمد، وإذا أخفقنا فمنكم العذر.
1: ما منك
2: ما في أخفاق
1: خفوق أبدا.
2: ولا قصور،
1: الله
0: الحمد
1: يسلمك
0: لله.
1: وعافيك. يقال أن الأغنية هي ذاكرة الشعوب، كيف تنظر إلى هذه المسؤولية اللي مثل ما تفضلت وذكرت قبل شوية في حفظ الهوية العمانية أيضا؟ شاعر سيد تفضل.
0: الأغنية بالتأكيد مثلها مثل أي إبداع أدبي آخر، لها دور كبير جدا في حفظ المفردات، في حفظ البيئة اللي يعيش فيها الشاعر نفسه أو المجتمع اللي يعيش فيه. وما في خلاف أنه دوره أن يرسخ هذه المفاهيم وهذه المفردات وهذا العمق اللي موجود في لغته وفي بيئته وفي حضارته، من خلال ما يكتبه من شعر، سواء يعني شعر غنائي أو شعر عادي. يعني مع أن أنا مسألة التصنيف هذا ما كثير يعني أتفق معها، تصنيف الشاعر الغنائي
1: لأن
0: والشاعر
1: ما شاء
0: غير
1: الله ما
0: الغنائي،
1: تنزل أغنية القصيدة إلا خلاص
0: يعني
1: خذوها
0: هو
1: تغنت.
0: تصنيف يعني يمكن يعمل نوع من المفارقة أو الفرق بين شاعر وآخر. أنا في تقديري دائما أقول كذا، أنه الشاعر شاعر، إنما مسألة أنه من يوفق في أنه يعني يكتب أغنية وتنجح، هذا مسألة أخرى. لأنه إذا حسبناها بمسألة من يكتب الشعر للغناء، فراح ننتقل إلى الخلف شوية، نبدأ حتى من امرؤ القيس اللي غنوا له بعض الفنانين، وأنت ماشي في عندك يجيك المتنبي ويجيك لين توصل إلى أحمد شوقي، ويعني كبار الشعراء كلهم تغنوا لهم المطربين الكبار أيضا. وهذا يدل على مسألة أنه ما في حاجة اسمها شعر غنائي، مسألة أنه الانتقاء النص الجيد اللي ممكن يتغنى ويوصل للناس بسهولة.
2: نعم أستاذ سعيد، يعني آخر ما تم غناءه من كلماتك هي الأغنية أرفق بحالي.
0: نعم
2: انا اشوفك الحين تجهز
0: هذا. هي انا دائما مشكلتي مع الحفظ
1: ما
0: واعارهم.
2: قبل لا نقول القصيده، أرفق بحالي إيش كان ظروفها؟ من بدأت؟ من الشاعر سعيد البرعمي، من
1: ملحن
2: سيد خالد
1: سيد
2: حمد
1: خالد.
2: الملحن؟
0: هو شوف، العادة تبدأ يعني الرحلة مع سيد خالد بن حمد مسي عليه بالخير، وهو ملحن متميز، يعني أنا لن أضيف شيء إذا مدحته من هنا حتى بكرة يمكن. فهو صاحب الفكرة دائما، يعني هو اللي يبدأ في مسألة أنه احنا نريد أغنية في هذا الاتجاه أو في الاتجاه الآخر. فمن زمان هو كان يكلمني في مسألة أنه نحن نريد نعمل أغنية إلها علاقة بالقالب الظفاري البحت المحلي من حيث الكلمة، وبعدين طبعا هو يتولى مسألة التلحين. فأنا عرضت عليه هذا النص، ولله الحمد يعني ما كنت حاسس انه هو يمكن يكون النص اللي راح يختاره سيد خالد، لكن هو له رؤيته الخاصه. فهو ذهب طبعا الى المفرده الظفاريه، وذهب ايضا الى البساطه في الكلمه، وكان يبدو انه في مخيلته انه يروح اللحن للفنان الشاب القدير مؤيد حبراس. والحمد لله يعني الاغنيه لاقت الكثير من القبول والمشاهدات اللي يعني تسعدني أنا شخصيا. أكيد
2: آخر إحصائية كانت أكثر من 4 مليون.
0: صحيح،
2: هذا قبل ثلاثة أربعة
0: نعم
2: أيام.
0: هذا شيء طيب الحمد لله، يعني هذا يعني بس مش لصالحي أنا أو يروق لي أنا أو يعني يعطيني كريدت مثل ما يقول، هذا طبعا للبلد كله. عندما تذكر أغنية باسم فلان أو فلان من الناس في عمان، فهذا فضل من رب العالمين أنه أنت أيضا تساعد في تسويق المنطقة الجميلة هذا والبلد الجميل.
1: يحدد لك السيد خالد القالب اللي هو يبغي لحن فيه مثلا فن الطبل البرعة
0: في مثل هذه الأمور،
1: حتى يسهل
0: نعم.
1: عليك حتى في موضوع الكتابة هو ولا ما له علاقة أستاذ سيد؟
0: لا سيد خالد خلينا نقول أنه يعني أولا ما أبغى أقول أنه شاعر، هو ما يبغى يعني، لأنه أنا أعرفه وأنتم تعرفوا أنه له محاولات جيدة وله أغاني يعني غنيت من قبل
1: وملحن محترف ما شاء الله.
0: بالضبط نعم. لكنه هو أيضا يفهم يعني، شوفي من الأشياء اللي أنا يعني ربنا يمكن يحبني فيها أنه رماني عند ملحن شاطر جدا، ملحن يفهم الكلمة قبل أن يروح يلحنها يعني، وهذا هذا يمكن سر النجاح اللي عشناه على مدى السنوات الماضية في تعاملي الشخصي أنا مع سيد خالد. سيد خالد أيضا يأتي بفكرة أحيانا والفكرة يبلورها معك ويناقشها إلين أنت تقتنع فيها وتمشي في مسألة كتابتها. من الممكن أيضا أنه يعدل لك، وكثير من الشعراء ترى ما يعجبه أنه حد يعدل لهم نصوصهم، لكن هو يقنعك أنه هذا الكلمة مثلا اللي حطيتها بتكون أفضل
1: تخدم الأغنية بشكل عام.
0: تخدم الأغنية طبعا، هو ما راح يفرض عليك شيء لكن يقول لك هذا رأيي أنا، أو غير لي هذا القالب هذا، أو غير لي هذا الـ يعني البيتين اللي، أو زيد لي، ترى هاي مسألة زيد لي هذه واجد
2: نسمعها بصوتك شعر سعيد
0: إن شاء الله. يعني أنا مثل ما قلت لك حقيقة هي الكلام بسيط جدا، من أبسط الكلام اللي كتبته يمكن. أرفق بحالي يا ضبي النجود، ذاب قلبي من سهام العيون. أرفق بحالي ما بقى لي احتمال، ما عدت قادر للدلع والدلال، وأنا رهيف القلب عند الجمال وسهام عينك تستثير الشجون. ما عاد فيني للظنى والسهاد والصد والهجران بعد الوداد، لو عادت الأيام والعمر عاد ما كان قلبي يمتلي بالطعون. محلى جمالك يا حسين الوصوف، يا بهجة الأنظار للي يشوف، لكن عينك سهمها ما يروف، يا غارة الله من سهام المنون.
2: يا غارة الله من سهام
0: المنون.
2: المنون
0: نعم. يعني يمكن السن له دور في أيضا في مسألة الكتابة في هذا الاتجاه، يعني هي الفكرة كذا يعني الواحد خلاص يعني فات القطار.
2: فكرت في قصة معينة تستلهم منها هذه الكلمات؟
0: لا هي الفكرة، شوف هي الأغنية والنص الشعري دائما هي الفكرة.
2: نعم
0: فكرة الأغنية.
2: نريد نسمع الأغنية عبد الرحمن.
0: يعني فكرة الأغنية.

0: نورنا. أكيد إذا نتكلم إحنا عن أصالة المفردة العمانية والوصول أيضا إلى الجمهور الخليجي والعربي، إلى أي مدى ساهمت الأغنية العمانية بالبحث كذلك عن بعض المفردات اللي قد تكون صعبة على أذن المستمع أو المتلقي، مش الخليجي، يمكن إحنا في قرب فيما يتعلق بالخليج، لكن الدول أيضا الأخرى، إلى أي مدى تأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار أيضا؟
1: شوفي، هو أنا أعتقد أنه لما تنطلق من بيئتك بثقة ويعني تحط من المصطلحات ومن المفردات ما هو من بيئتك، على الأقل الآخرين راح يعني يتساءلوا إيش يريد يقول هذا، ويبعدك عن مسألة التصنع وعن مسألة التقليد، وتخلي الآخرين يتعرفوا عليك من خلال لغتك أنت، شعرك أنت، بيئتك. طبعا نحن عندنا في الخليج أو في الوطن العربي بشكل عام عندنا حاجة يسمونها اللغة البيضاء. عندما تكتب يعني تستهدف الآخرين في كثير من الأحيان تكتب بهذه اللغة اللي يفهمها الخليجي والعربي والعماني بالطبع. لكن لما تتكلم أو تكتب في اتجاه انك انت تريد تروج للحن او لفن او لشيء موروث شعبي عندك، ايضا لازم تكون المفردة لها دور. والمفردة مثل ما قلنا يعني مسألة الفهم، قد يفهمها الشخص المتلقي وقد لا يفهمها، لكنه راح يستفزه لان يعرف ايش القصد من هذه المفردة.
0: جميل. تفضل خالد.
2: سامحني ام سعيد، كنت اريد اسال عن لما يطلع على عمل معين في موسم الخريف خلينا نقول، وحتى في مواسم أخرى، دائما ما يضرب العمل ويوصل إلى يعني وصول كبير أو ترند، يظهر اسم المغني أحيانا، حين يظهر اسم الملحن، اسم الشاعر قد لا يكون معروف، يعني يكون في نوع من ما يعرف بأزمة تقدير إن صح التعبير. هل هذا الشيء بالنسبة لك أنت محسوس، أو حتى أيضا مع الاحترام لكل الأعمال اللي أنت سويتها أستاذ سعيد، وهي أيضا واصلة قبل أرفق بحالي وغيرها من الأعمال؟
1: هو شوف، طبيعي جدا أن الناس تنظر إلى الأغنية أو الفنان نفسه، يعني لأنه هو اللي وصل لك الكلام واللحن. وهذه الإشكالية إذا كنت أنا أحس أنه بشيء من يعني من إحساس عدم الراحة فيه، سبقني العشرات من الكتاب يعني، وأسماء كبيرة جدا أحيانا تغيب حتى في تتر الأغنية نفسها أو في مقدمة الأغنية. لكن هذا ما يمنع أنك أنت كثير من الناس تقدر أنت ما كتبته لما تبحث. هذه مسألة يعني مسألة الوعي الآن أيضا زادت عند المتلقي، صحيح. والوسائل التواصل الاجتماعي الآن أصبحت أيضا مساعد كبير جدا للتعرف على كل تفاصيل الأغنية نفسها،
0: صحيح.
1: فبالتالي الوصول يعني معرفة من صاحب الفكرة، من صاحب اللحن، من صاحب
2: الكلمة
1: أصبحت متاحة. لكنه دائما يعني مثل ما قلت لك، هو مسألة أنه من يتصدر المشهد، هذا طبيعي أن يعني يكون المطرب أولا والملحن.
0: طيب لما نتكلم إحنا عن الأغنية العاطفية، العاطفة شوية يعني الأغنية من عيني اللي مساعة كنت أسألك أقول لك عنها، عن من اللي شاذة حسون، صحيح. دائما الأغنية العاطفية أخوي سعيد شوية خلينا نقول في بعض الكلمات، إذا إحنا نبغي نتكلم في العموم، تكون شوية ما تعبر عن إحساس المتلقي مثلا في دولة ثانية عن سلطنة عمان. كيف ممكن تكون أنت متوازن أيضا بغض النظر عن موضوع اللهجة البيضاء واللهجة المحلية البحتة؟ احنا نبغي نقول للعالم أن احنا عندنا شعراء مميزين، عندنا شعراء بإمكانهم يوصل إحساسك وتقدر تسبح في عمق هذه الأغنية. بالنسبة لسيد، إيش فلسفتك في هذا الموضوع؟
1: نرجع نقول إن مسألة يعني الانطلاق من المحلية هو الأساس إلى حتى العالمية. يعني خلال الفترة الماضية أعتقد كلنا مرت علينا بن عبد ربه يقول، وهي مفردة يعني أغنية عبارة عن كلمتين أو ثلاث محلية بحتة فيها الخزانة وفيها
2: الحليلة،
1: لكن والحليلة بالضبط، ولكنها وصلت إلى العالم كله بصرف النظر عن أنه فهم ولا ما فهم، هذه مسألة أخرى. لكنه إذا تتكلمي عني أنا شخصيا، أنا أحاول مثل ما تفضلتي أكون متوازن، المفردة يعني لا تكون يعني غارقة في في في المحلية، انه اي شخص يبحث عن المفردة معناها راح اقل شيء اذا رجع الى حد من الناس اللي يعرفهم راح يفهم، او حتى اذا رجع المعجم العربي راح يلاقي الكلمة موجودة. فمسألة التوازن هذا ايضا مهمة جدا، لكنه نعود ونقول انه في كثير من الاحيان الكلمة البسيطة حتى الغارقة في في المحلية توصل، يمكن يشيلها اللحن، يشيلها الايقاع،
0: صحيح
1: ترند.
0: نعم، خلينا نتكلم عن موسم الخريف تحديدا. خريف صلالة، دائما قبل شوي احنا ودعنا ضيوف من المملكة العربية السعودية، الاغاني ايضا والفنون التقليدية نشوفها يعني في كل مكان ما شاء الله، البلدية ما مقصرة في عمل جلسات سمر، تشغيل المسرح كذا ذلك بالفنون. إلى أي مدى تعتقد أنه نقدر نتسع في عملية الترويج، وإلى أي مدى أيضا الجو يلهم الشاعر الحساس خاصة في محافظة الظفار؟
1: يعني أنا راح أبدأ من مسألة الإلهام والشعر وأتكلم.
0: كتبت شيء جديد بعد رفق بحالي؟
1: لا، في وقت جديد طبعا، لكنه في الأدراج مثل ما يقولوا لحد الآن.
0: آخر شيء
1: والأفكار كثيرة، الأفكار كثيرة، وسيد خالد ما شاء الله عنده مجموعة، بالنسبة لي أنا مجموعة من النصوص المحلية واللي ممكن تكون يعني أوسع من المحلية، لكن أنا شخصيا كسول أولا، خليني أعترف، وما يستفزني المنظر بقدر ما تستفزني الفكرة. يعني هذا الموسم أستمتع فيه كثير جدا مثل بقية الناس، أروح وأطلع وأروح رحلات وشباب، وأنا ابن الريف على فكرة، يعني أنا من الناس اللي لهم علاقة بهذه المنطقة اللي أنتوا فيها الآن. يعني أنا تربيت
0: من أي ناحية؟ خبرنا.
1: ولدت في السهل هذا اللي تحت،
0: سهل أتين.
1: أيه. وعشنا أهلنا لهم أيضا يعني سكنة في هذه المنطقة، من الناس اللي يسكنوا المنطقة. أعرف هذه المناطق، أعرف كهوفها حتى. وعشت يعني الحسن حظي عشت البيئة الريفية والبيئة يعني
2: المدنية.
1: المدنية، عشت في الجبل وعشت في الريف. لكن على الرغم من هذا كله، ما في يوم من الأيام حسيت أنه أنا كتبت لأنه استفزني منظر في الخريف مثلا، أو إنما أحيانا يحفزك الملحن، أحيانا يحفزك يعني مناسبة معينة، وأحيانا تجي فكرة طائرة كذا.
0: خبرني قصة مشتاق للمغنى.
1: مشتاق للمغنى كالعادة يعني نرجع لسيد خالد،
0: فيها كمية من الحنين ومن الصور الشعرية.
1: شوفي، هي
0: رائعة،
1: جزاك الله خير. اولا يمكن التوفيق اللي فيها ياتي من نقطتين. النقطه الاولى انه المستهدف كان فيها فنان كبير جدا الله يرحمه، وبالتالي هو اختبار لي شخصيا اني اكتب في اتجاه فنان راح يسمعه الوطن العربي كله. بعدين اللي صار اصلا انه سيد خالد ارسل لي جمله لحنيه حسها حضرمي، تعرف يعني بكر الله يرحمه هو فنان في الحضرمي، انطلق من الحضرمية إلى الخليجية العربية، فبالتالي عجبتني أنا الفكرة، كتبت عليها بيتين وأرسلت له، قلت له إيش كيف
0: إيش رأيك؟ أول ما كتبت فيها
1: مشتاق للمغنى، لأنه أنا تخيلت أنه أبو بكر سالم يريد يجي يغني في عمان، وأعرف أنه فعلا كان يحاول يجي لبعض، لكن ظروفه هو ما كانت تسمح في كثير من الحفلات وكثير من المناسبات، فتخيلت انه هو فعلا وكانه لسان حاله يقول انا جاي يعني مشتاق اغني عندكم في عمان وامدح عمان وامدح سلطانها الراحل الله يرحمه ويبقي الحاضر ان شاء الله.
0: امين.
1: فمن هنا بدت الفكره، والحمد لله توفقنا فيها، يعني كتبنا كلام له علاقه باللون الحضرمي.
0: حافظنها او موجوده عندك نسمعها؟
1: يعني حافظها شويه صعبه، لكن اقول لك اللي بنذكره،
0: وفيها ذكاء حتى في النقلات في الأغنية، نقل اللحن مع النقلة في الوزن حتى في القصيدة نفسها.
1: هذا هو اللون اللي أنا أتكلم عنه. شوفي، هذا دان، يسمونه دان حضرمي، فبالتالي سيد خالد أيضا التزم حتى
0: الانترو خيالي،
1: الآلية نفسها
0: الانترو خيالي. سمعنا عبد الرحمن الانترو، سمعوا بس، سمعوا الجمال، سمعوا الجمال.

0: تفضلنا نسمع لو سمحت.
1: مشتاق للمغنى،
2: مشتاق للمغنى، مشتاق للمغنى للأرض الهنية العامرة، مشتاق للمغنى للأرض الهنية العامرة، في وسط أعماقي يتلاطم إليها الحنين، تطرب مسامعنا على اسمك ونعشق ذاكرة، وتزيد الأشواقي وثور الغرام الدفين. يا عمان كم يهنى كل من جاك سحرك يا أسرة، يا كثر ما يلاقي من بسمة، من بسمة لطيفة ولين، من حيث ما رحنا لك سيرة زكية عاطرة، ولك اسم براقي ما يخفى على أي عين، ولك مجد ما يفنى في ماضيه عانق حاضرة، يشاهد الباقي على أجمل حديث السنين. ما أعظم المجنى والأعذاق دنت ثامرة، ناظر وبتلاقي على الأغصان من كل زين، ما أجمل المبنى ما أحلاه محلم ناظرة، نحو العلا راقي يوم الساس واثق متين. يا عمان يا معنى من الإخلاص ما حد حازرة، لو كل أوراقي كتبها فيك ما قد كفين، والراس ما يدنى من عهد السنين الغابرة، للعز تواقي والأمجاد في كل حين.
0: الله الله الله.

0: عظيمة عمان، عظيمة عمان، عظيمة عمان. الله يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه ويكثر من أمثالكم محبين هذه الأرض الغالية يا رب.
1: أنا أريد أسأله مسعيد، شعرنا شعر سيد البرعمي، لما أسمع أنا، لما تسمع مسعيد ولما يسمع شخص آخر مثل هذه الأعمال، بالأخص هذه الأغنية لأبو بكر سالم الله يرحمه، نسمعها ونستشعر الكلمات، هذا شيء،
0: هذه تبكي.
1: أنت كشاعر كتب هذه القصيدة وتغنت ووصلت للناس واستشعروها الناس، أنت لما تسمعها أنا كنت يعني مركز عليك شوي، خبرني إيش الشعور؟
2: يعني أنا شعوري مثلكم تقريبا.
1: لا أعتقد مختلف تماما.
2: ما في شك أنه شعور بالفخر طبعا بعد ما ينزل العمل، وشكر رب العالمين على التوفيق، هذا مسألة يعني أولية. لكنه الحقيقة أحيانا الشاعر، أنا ما أقول بس سعيد البرعمي، أقول لك كثير من الشعراء بعد فترة يراجعون النص يقول لك كيف كتبت النص هذا. الحمد لله أني توفقت بهذا الشكل يعني، وهذا هذا الشعور هو الشعور اللي يخليك يعطيك ثقة أنك أنت قادر تكتب أيضا مثل هذا وأكثر منه، وتقدر تستمر وتشكر ربك دائما على أنه قبل يعني من التلقي.
0: أنا أضيف على حديثك أيضا أستاذ سعيد، وأكيد كلامك على العين والرأس،
2: يعني أنا أقول بس الناس ما تعتبرها مبالغة مني.
0: لا أنا أتكلم أيضا عن العمل، لما العمل يعطى حقه.
2: نعم.
0: يعني تقنيات صوتية عالية، توزيع كبير، استوديوهات تسجيل، عمل شاق ومضني. يعني أنا أعرف كيف يشتغل السيد خالد عشان تطلع هذه الأغنية بهذه الجودة وهذا الإحساس. والسيد خالد على فكرة يعني إن شاء الله يشتغل مع أكبر فنان، هو عنده وجهة نظر
2: طبعا.
0: أنا ما مقتنع في هذا المذهب، تعيد لي إياه. لين ما يقتنع 100%، وهذا الشيء يحسب له بأمانة. عشان كذا إحنا لما نسمع أغنية بهذا الكواليتي العالي، سمعنا مثلها بصوت الشاب خليل المخيني، أظن اسمه صحيح،
2: يعني
0: العماني في الليلة، يعني العمانية، أداها بأداء ولا أروع، وهي اللي سوت لنا كذا قشعريرة وعيونها دمعت. أنا بأمانة بكيت في الليلة العمانية من إحساس الكلمة وإحساس اللحن. نعم. لحن حنون قريب إلى القلب.
2: صحيح.
0: فبرافو عليكم، وأنا أتمنى أنه هذا الثنائي وهذه المسيرة أيضا تستمر، دام أنه في نجاح ما يمنعنا إحنا نستمر إلى الأمام. أنا أستأذنك بس يدخل علينا وقت أذان العصر، نرجع بعد رفع الأذان.
3: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال. مستمعينا كل الشكر والتقدير لحلويات لابيل للورود والهدايا أيضا على هذا البوكيه الورد الكبير والجميل والضخم اللي منور استوديو الشباب والخريف, استند الحلويات كذلك. طبعا هم يلبوا كل المناسبات وهم غنيين على التعريف, يعني مش أنا اللي أروج عنهم, لكن هذا من كرمهم ومن حبهم للبرنامج وكدعم أيضا مقدمين لنا هذا الورد الجميل اللي أنا أتمنى أنه بالفعل ما يموت لين الخريف بإذن الله تعالى. وباسمكم من جديد نرحب بالشاعر الجميل, شاعر عمان والوطن وشاعر العمانيين, أخوي سعيد البرعمي. أهلا وسهلا فيك معنا من
1: شكرا
0: جديد.
1: شكرا دائما.
0: أهلا وسهلا
2: أستاذ سعيد. يمكن سولفنا عن يعني ارتباط الذاكرة الوطنية بكثير من الأعمال التي كتبتها وأيضا تغنى بها كثير من المغنيين. سمعنا يمكن مشتاق للمغنى بصوت المرحوم أبو بكر سالم. من الأعمال الوطنية بعد وطن من شمس, هذه يمكن كان لها صدى كبير بنسمعها بصوتك, لكن أريد أن أعرف يعني هل أعطينا الأغنية الوطنية كشعراء غنى المغنيين والفنانين العمانيين الكلمة العمانية بطريقة يعني الشاعر العماني, أقصد من سؤالي هل أعطى الأغنية العمانية حقها, الأغنية الوطنية بالتحديد؟
1: بالتأكيد بالتأكيد المطرب العماني أو الفنان العماني له يعني فضل كبير جدا أيضا في إيصال الكلمة والمفردة واللحن العماني, ويمكن هو يكون الأصدق دائما والأكثر قبولا. أقل شيء عندنا نحن في عمان أنه يعني ابنك أنت يتغنى لوطنك يعني. فمن ضمن هذه الأسماء أكيد يعني أيمن الناصر سبق, والمرحوم سالم بن علي رحمة الله عليه في كثير من الأعمال الوطنية اللي لا تزال موجودة.
0: سالم محاد أيضا,
1: سالم محاد, نعم. مسلم علي في إلين نهاية الثمانينات صحيح. تقريبا كان موجود بقوة. أحمد مبارك, يعني أنا ما أبغى أنسى أسماء وزعلوا علي, محمد المخيني, كثير من الفنانين اللي أدوا الأغنية الوطنية بالذات أبدعوا فيها وقدموها بشكل يليق في عمان الحقيقة.
0: نعم, تبقى حاضرة أكيد في الوجدان مع يعني النهضة المتجددة لمولاي جلالة السلطان هيثم بن طارق الله يطول بعمره. أيضا هناك أغاني أيضا أخرى جميلة جدا لامست, خليني نقول في البداية أنه سلطان جديد. يعني موضوع الأغنية الوطنية كيف أن هي يعني أهي تفكر عنك, أهي تحتويك وتحتوي مشاعرك, الحنين للسلطان الراحل وأيضا الولاء والطاعة وأكيد المبايعة التامة لجلالة السلطان هيثم الله يطول بعمره. فكانت كل هذه الأغاني اللي كانت حاضرة في تلك الفترة, وجه تحية كبيرة أيضا للشاعر الجميل يوسف الكمالي,
1: نعم.
0: الشاعر أيضا هيثم البوسعيدي, خميس المقيمي, نعم. هيثم, كلهم ما شاء الله عليهم يعني هم ساهموا بشكل أو بآخر لهذا حتى النقلة النوعية,
1: نعم.
0: في سلطنة عمان دائما الأغاني هي اللي كأنها يعني خارطة الطريق بالنسبة لمشاعرك وين تتجه. أنا أحس ربما هذا التعبير قد يكون صادق.
1: هي تعبير صحيح, ونحن أيضا ممكن نقلب
0: ميكروفون لو سمح,
1: يعني نقلب المفهوم نفسه ونقول أنه يعني خارطة الطريق أيضا اللي يشوفها الشاعر هي اللي أيضا يعني تلهمه أنه يكتب في اتجاه معين.
0: بالضبط,
1: يعني كلنا في بداية العهد الجديد لصاحب الجلالة السلطان هيثم استشعرنا أنه فيه خط ما راح يختلف عن الخط الجميل اللي رسمه الراحل السلطان طاووس رحمه الله عليه, وأنه عمان راح تمشي بنفس الثقة وبنفس الاعتزاز بموروثها بتاريخها بمكانتها السياسية في المنطقة وفي العالم. فبالتالي أي إنسان أو أي شاعر يعني يفهم الخط السياسي الجديد راح يستلهم منه أنه فعلا نحن عندنا نهضة متجددة. وهذه النهضة راح يقودها رجل ابن عمان وكان قريب جدا من السلطان الراحل السلطان قابوس، وبالتالي يعني راح يحافظ على عمان.
0: إيش كتبت في ذيك الفترة؟
1: بقدر ما يحافظ عليها السلطان الراحل. كتبت في بداية العهد إذا تتذكري كان في التلفزيون في حاجة اسمها برنامج اسمه نهضة متجددة. صديقي المخرج الكبير سعيد موسى،
0: نوجه له تحية أبو يزن.
1: أبو يزن قال للسيد خالد نبغى نعمل كالعادة تتر للبرنامج. والتتر أرسلت أنا كلمتين أو يعني جملتين أو بيتين للسيد خالد، وفكرت نفسي خلصت يعني. بعد يومين ثلاث قال يا أخي إيش رأيك تكمل سيد خالد كالعادة؟ طلعت أغنية. فقلت له إن شاء الله، وفعلا كملت. وبدل ما كانت يعني تتر للبرنامج أصبحت أغنية، والحمد لله أغنية موفقة جدا كانت في بداية العهد الجديد.
2: على فكرة من أول الأغاني اللي نزلت في ذلك الفترة.
1: يقول نهضة وتتجدد ولا شيء واقف، هي كذاك عمان من عهد الأجداد، ما غاب نجم تهتويه العواطف إلا أتى نجم من العز وقات. قابوس الله يرحمه، قابوس جنبها جميع العواصف، في بحر موجه معتلي مثل الأطواد، والهيثم اللي حام فوق المشارف مد الجناح بطول أطراف البلاد، والهيثم اللي حام فوق المشارف مد الجناح بطول أطراف البلاد، نمضي إلى الآتي صفوف التراصف خلف الزعيم اللي له الصعب ينقاد، قايد يحب عماننا حب جارف، وشعب يحبه كثر حبه للأمجاد. دولة تسامح وانسجام وتآلف، دستورها القرآن ولسانها الضاد.
0: الله الله الله عليك الله عليك.
1: هذا الحقيقة يعني، هذا الحقيقة أنه نحن مطمئنين جدا على عمان في عهد صاحب الجلالة السلطان هيثم.
0: الله يطول بعمره.

0: بارك الله في سعي وخطى مجدد نهضتنا في سلطنة عمان. حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، الذي نجدد له الولاء والعهد، الذي نمضي خلفه دائما وأبدا في خطى العمانيين. شكرا أستاذ سعيد على هذه الكلمات الجميلة. كنا نريد نسألك أنا وأم سعيد عن الجديد.
1: نبيل حصري،
2: الجديد يعني خلينا نختم بحالة بحالة الشاعر.
0: معليش كنا طماعين اليوم ها؟
2: يعني حسيت أن الوقت مشى وأنا كنت خايف لا يعني طول علي وما حصل شيء بعدين أخلص. أنا أقول أشب مثل النار وأهج وانطفي، هذه حالة أنا أسميها النص هذا. أشب مثل النار وهج وانطفي وهدى كأني الثلج ورد وهج، واظهر مثيل الشمس ساعات واختفي خلف السحاب اللي تعلى على الوجه، واظهر مثيل الشمس ساعات واختفي خلف السحاب اللي تعلى على اللج. أنا الغريب اللي قضى الوقت منتفي، وانا الحضور اللي بهالملتقى عج، وانا لهيب الصحاري ورمضها المستفي، وانا نسيم الربا اذا المطر ثج، تتسابق العبرات لا جيت احتفي واضحك وانا نفسي من الهم ترتج، تلحفت لين اني تجلدت معطفي وتجردت حتى بان بي كل معوج، يا باقي الأيام بالله تلطفي صدري من الأحلام والمرتجى ضج، ولا عاد لي صبر على غزل أحرفي وأنا حد شوفي قل والليل بيدج، هدي على اللي كان ما عاد يكتفي إلا إذا نجمه بوسط السماء أج.
1: الله الله الله الله،
0: هذه قافية،
1: هذه شيء عبقري صعب. أنا أول مرة
0: قافية صعبة جدا يعني.
1: جدا صعبة.
2: قافية صعبة شوية لكن الحمد لله مشت معي يعني.
0: فكر إن شاء الله تكون فيه.
1: للحين ما حد خدها.
2: لا عند عند عند
1: عند سيد سيد خالد.
2: هو يلتقط أي جديد بعدين يلحنه ويحطه على صوب لين يجي وقته يعني.
1: ما شاء الله ما شاء الله. إحنا سعدنا جدا بحوارنا معك، حوار عفوي وجميل ومليء بحب الوطن، مليء بالرومانسية الجميلة، مليء بحبنا وانتمائنا لهذه الأرض الغالية، مليء بكل هذا الجمال أيضا المحاط فينا من زرع، من شجر، من ضباب، من ورود أيضا جميلة، وحضور الكلمة الراقية منك أستاذ سعيد. أنا
0: شكرا.
1: جدا معتزة بمعرفتي لك وبصداقتي لك أيضا، وأنا ممتنة أنك أنت ما تردني في أي لقاء كان، فشكرا جزيلا لك.
2: سعيد والإخوان كلهم طبعا، وأنا اللي تشرفت بوجودي معكم، تواجدي دائما معكم يعني يعطيني ثقة أنه أنا لازلت موجود وأني قادر على كتابة الكلمة.
1: لك مكانة كبيرة في قلوبنا أخوي سعيد،
2: ربنا يوفقنا جميعا إن شاء الله لخدمة البلد هذا إن شاء الله،
1: كلنا
2: على ما يستطيع.
1: الله يسلمك وإن شاء الله نستطيع الكثير حبا في عمان.
0: شكرا لك أستاذ سعيد، ما قصرت على وجودك معنا، والشكر أيضا للمستمعين الكرام اللي راح نلتقي بهم إن شاء الله في حلقة الغد مع أجمل التحايا من فريق العمل. و كنا معكم في الإعداد والتقديم ندى بنت عبد الله البلوشي، خالد بن عبد الله البداعي، وفي الإخراج عبد الرحمن بن محمد الجابري. شكرا لكل من يكون معنا في كل حلقة، شكرا أيضا للابيل لشوكولاته والورود.
1: الشكر موصول لراعي برنامجنا مجموعة سعود بهوان، فمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
1: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.5 ميجا هرتز في ولاية الدقم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
3: والمسلمين كبر
2: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
3: وسود بحر طم وسود سيل عام وسود معروفين.
2: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: استوديو 5.

برنامج ببطاقات مفتوحة متنوع بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: ذاكرة اللبان. نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
3: إيش يقول المثل؟
4: إذا قدك مع المقامح سامح.
1: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
4: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
1: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان الوقت مثل السيف، إذا ما قطعته قطعك. المثل يذكرنا بأهمية الوقت، وإن الوقت سريع كحد السيف، وإذا ما حسننا استغلاله بالعمل والإنجاز والتخطيط بيسبقنا وبيروح من غير رجعة، وبيجي اليوم اللي نشعر فيه بالندم لأننا سمحنا للحظات الجميلة والمفيدة بأن تنساب من بين أصابعنا وتترك لنا الندم والحسرة. علينا استغلال لحظات السعادة والبهجة اللي تمر علينا لأنها هبة إلهية ومنحة ربانية غالية، فلنتمسك بها بشدة ومن أعماق القلب لكي نعيشها بكل جوارحنا.
1: الحمد لله باقي بيضة وشوية جبن وخبزة باكلهم الحين، وهذاك اللي مشبع سرير النعاس يدور له بعدين على أكل.
2: الله يهديش الله يهديش، خليتي كل اللي موجود وما خليتي لي شيء. دايما تسوي بي كذا، صحيح اني اقوم متاخر لكن هذا مش معناته انه ما تخلي لي شيء اكله.
1: خلاص الطيور طارت برزاقها لانها عارفه قيمه الوقت وان هذا الوقت المناسب للاكل. ايش رايك تصحى من وقت وتلاقي الاكل اللذيذ وتاكل وتشبع؟
2: من بكره بنام من وقت وبقوم من غبشه، بستغل الوقت لصالحي وبفطر فطور زين بإذن الله تعالى، وبنفذ كلام المثل الشعبي اللي يقول.
1: إيش يقول المثل؟
0: الوقت مثل السيف، إذا ما قطعته قطعك. الحكاية اللي توضح المثل الشعبي الوقت مثل السيف، إذا ما قطعته قطعك. يقال إنه رجال راح إلى عند الخليفة هارون الرشيد وقال له: يا مولاي أقدر أن أقوم بعمل ما حد سوى قبلي ولا حد بيسوي بعدي، أنا الوحيد المتفرد فيه. فقال له الخليفة: هيا ورينا ما عندك، أطلعنا على تفردك وتميزك. فخرج الرجال علبة بها مجموعة من الإبر ورمى الإبرة الأولى على الطاولة، وبعدها رمى الإبرة الثانية فتعلقت رأسها بثقب الإبرة الأولى، وبعدين رمى الإبرة الثالثة فتعلقت رأسها بثقب الإبرة الثانية، وهكذا حتى انتهى من إلقاء جميع الإبر الموجودة بالعلبة. وهنا وقف أمام الخليفة فخور ومزهوب نفسه ينتظر منه المكافأة، فأمر الخليفة وزيره بأن يعطيه 100 دينار، ولكن يقلدوا 100 جلدة. قال الوزير: يا مولاي ليش عاقبته وفي نفس الوقت كافأته بالمال؟ قال الخليفة: منحت المال لتفوقه ومهارته، وعاقبته لأنه بيضيع وقته وبيضيع ذكاؤه وبيضيع وقت الناس فيما لا يفيد ولا ينفع. إن الوقت الحاضر هو الحقيقة المؤكدة، وما يحدث الآن فقط هو المهم، ويمكن صنع كل شيء فيه. الماضي مضى وما بيعود، والمستقبل في علم الغيب، وما نملك إلا هذه اللحظة الآن، وعلينا أن نستغلها في كل ما هو مفيد وكل ما يسعد القلب.
3: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول.
1: إيش يقول المثل؟
0: إذا قدك مع المقامح سامح.
3: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
0: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
3: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.
4: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غداً مختلفاً ونفتح آفاقاً لا حدود لها من الإبداع، معاً نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأحبة، حياكم الله معانا، يا هلا وسهلا فيكم، كيف حالكم؟ عساكم في أفضل حال يا رب العالمين. سعيد جدا بتواصلي معاكم مجددا في استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان من خلال المحطات المتنوعة والمتجددة برفقة الأصدقاء. نتمنى لكم مساءات طيبة بإذن الله، وصيف ممتع، وأيضا إجازة ممتعة اللي بادين هذا الأسبوع إجازتهم الصيفية لقضاء وقت ماتع بإذن الله برفقة الأصدقاء، الأولاد، الأهل، وإن شاء الله تكونوا مخصصين أيضا وقت لأسركم وتشوفوا الأمور اللي لازم تنهوها قبل أيضا البدء والاستعداد لعام دراسي إن شاء الله مليء بالفرح والسعادة والنتائج الطيبة اللي ترضي أبنائكم. أكيد كثير من الالتزامات الحياتية اللي نمر فيها اليوم كأولياء أمور أو كأيضا أخوان أكبر سنا، بالنصيحة، بالرشد، بأيضا توجيه الكلمة الطيبة والنقاش بيننا وبين اللي أصغر منا سنا. حلوة الابتسامة مع الكلمة الطيبة، مع التفاهم، مع أيضا التماس العذر لزميلك، لصديقك، لأخوك، ومهما كانت المسافات بعيدة صدقني ما في شيء بيخليك غافل أو مبتعد أو ما تحس بشعور أنك كيف تتواصل مع الشخص الآخر، لأن أصبحت اليوم الشبكة العنكبوتية أو شبكة الإنترنت أو الهواتف بالتحديد، المواقع، التطبيقات اللي تقربنا بشكل سريع ومباشر باتصال، بفيديو كول، كنا عايشين معاهم الموقع والمكان والزمان، حتى لو كان الواحد يبعد عنك آلاف الأميال والأميال. إن شاء الله دائما تكونوا سعداء، إن شاء الله تواصلوا أيضا أرحامكم، أهلكم، وأصدقائكم، وتستمتعوا بأجواءكم الصيفية. محطاتنا مثل ما تعودتوا كثير من المحطات اللي حضرناها لكم. بعد الفاصل الأول بنعرفكم على مجموعة من المحطات المتجددة هذا المساء، وأيضا نرحب بكل المشاركين والأصدقاء وخاصة أحباب إذاعة الشباب. اليوم يرافقني في الإخراج الزميل مروان السعيد اللي اشتقنا له، كثر كل شيء وحشني، كثر كل شيء، وبعدين عاد ما أعرف أكملها، سامحني مروان، بس إن شاء الله وصل الإحساس والشعور، مشتاقين لك والجمهور أيضا مشتاق لك. يمسي عليكم مروان السعيدي بأحلى مساء، ويتمنى لكم مساء سعيد بإذن الله إلى تمام السابعة عبر أثير إذاعة الشباب FM. حياكم الله معانا، هذه تحياتي أنا عدنان الميمني عبر ناقل الصوت في الإعداد والتقديم. أبدأ معاكم مشوار هذا المساء.

حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بالجميع، يا هلا بكل المنضمين لمتابعتنا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. كيفكم؟ كيف أموركم؟ عساكم بخير، طمنونا عليكم على رقم الواتساب، أكيد جسر التواصل بيننا وبينكم، هذا الرقم دائما يقربنا إلى مشاعركم، إلى أيضا أفكاركم، رسائلكم المسائية المتبادلة دائما بالخير والود والسعادة. نتمنى لكم إن شاء الله أيضا وقت طيب، وأنتم تتابعونا وين كنتم متجهين لمشوار معين، لزيارة مريض في إحدى المستشفيات، الله يقومه بالسلامة وإن شاء الله يقر عينكم بشفاء يا رب العالمين. نتمنى التوفيق للجميع أيضا لمتجه للعمل خلال الوقت القادم يغير مناوبته، في كثير من الأخوان اللي عندهم مناوبة خلال الفترة المسائية الآن متجهين في الطرقات إلى مقر عملهم، نتمنى التوفيق لكم بإذن الله. أما اللي تابعنا ويخلص أموره وعليه طيارة وسفرة تنتظره، طيارة تنتظره ولا هو ينتظر الطيارة؟ عاد والله ما نعرف من اللي ينتظر الطيارة، يا جماعة الخير جاوبوني، الطيارة تنتظرك ولا أنت تنتظر الطيارة؟ غير الصيف غير أكيد، يعني أعتقد نحن ننتظر الطيارة. نتمنى إن شاء الله أنكم تستمتعوا. هل نحن

خاصة في فصل الصيف في كثير من البلدان، ربما كذا، وهي مسألة يعني سياحية وتختلف من بلد لبلد آخر. ولكن يعني أشوف أغلب الأشخاص يتجهوا مثلا لشرق آسيا. الحين صارت الفيتنام من الدول أيضا الكثير الناس تزورها، وخاصة هي مناسبة للعوائل تحديدا، فيها كثير من المواقع السياحية، بالإضافة إلى أيضا الألعاب الكهربائية، مدينة خاصة بالأطفال، أجواء جميلة جدا ممكن تقضوها. ولكن لازم يباتوا أو ينزلوا ترانزيت على مثلا بانكوك تايلاند. البعض لا والله يروح بانكوك للتسوق، يخلي آخر رحلته يختمها مثلا من بانكوك. ليش؟ يقول إن السوق أكبر ويعني ياخذ صوغات وهدايا. ولا لما تحبوا تسافروا ما تاخذوا شيء معاكم، لا تاخذوا شيء ولا تجيبوا شيء، يعني شالين نفسكم يلا يلا. لا لكن لازم تجيب عاد، يا كثر الطلبات اللي تكثر إذا عرفوك إنك مسافر في مكان وفي كثير من الأشياء اللي هم محتاجينها بعض الأشخاص. يعني الله يعينك، جهز جيبك أو قل لهم حولوا لي عن طريق تطبيق البنك. يعني بعد فكرة إنك تجمع مبلغ، حاول إنك تأخذ عليهم يعني مبلغ شوية زيادة على أساس التاجر، مدام هم طالبين منك غرض معين إذا كانت بكمية كبيرة طبعا. عموما تحية لكم جميعا، أتمنى لكم وقت طيب. اليوم عندنا مجموعة من الفقرات إن شاء الله اللي تجمعنا. في بداية فقراتنا اليوم إن شاء الله بيكون معانا أيضا صوت جميل جدا في اكتشف عمان للأصوات والمواهب، هذه الفعالية الجميلة، وبنتعرف على تفاصيل إن شاء الله الصوت الجميل للطفل عبد العزيز الزهران من خلال مشاركته في هذه الفعالية وهذه المسابقة بالتحديد. وبيكون معانا وبسمعكم صوته عشان كذا تحسوا أيضا ما هو المقصود بنبرة الصوت المميزة لبعض الأطفال. بنتعرف على إن شاء الله أيضا تفاصيل حلوة في فقرة صيفكم أحلى، هذه الفقرة اللي خصصناها مع فعاليات جميلة تتنوع في مختلف محافظات وولايات السلطنة، وتحديدا بتكون لنا زيارة مع صيف الرياضة بالتحديد في محافظة ظفار. أكيد تختلف الفعاليات صيف الرياضة بمحافظة ظفار عن باقي المحافظات، وبنتعرف على البرنامج الفعاليات الجديدة هذا العام وإيش اللي تم إعداده من خلال البرنامج الخاص بصيف الرياضة مع فعاليات خريف ظفار 2026. بيكون معانا إن شاء الله الأستاذ علي بن محمد محاد من برنامج صيف الرياضة بمحافظة ظفار بوزارة الثقافة والرياضة والشباب. عندنا إن شاء الله كلمة ونغم مع إن شاء الله عبد العزيز زهران، وسوالفنا حلوة. بنتطرق إلى 10 مواضيع، كل واحد عنده سالفة. اليوم عليكم بس تختاروا الأرقام وإن شاء الله السوالف كذا نستمتع من خلال تجربتكم، رأيكم، وجهة نظركم، أو من خلال أيضا إيش النصيحة اللي توجهوها. عندنا أخبار صحية، أخبار منوعة، وعندنا الكثير أيضا من المحطات اللي تتنوع بتواصلكم إلى تمام السابعة. هذه باقة منوعة في صفحات هذا المساء عبر أثير إذاعة الشباب في طاولة استوديو 5. نتمنى لكم وقت طيب، أذكركم برقم البرنامج ونبدأ باستقبال مكالماتكم إن شاء الله مع أولى فقراتنا في سوالفكم حلوة على 24698151. بانتظاركم 10 سوالف وعشرة مكالمات، وإن شاء الله نسمع أصوات متجددة اليوم من الأصدقاء والأخوان والأخوات. حياكم الله معانا، واللي حاب يشاركنا بالرسائل على 724-2009.

0: حياكم الله، يا هلا وسهلا بالجميع. أتمنى لكم إن شاء الله وقت طيب، وتبدوا تشاركونا على رقم البرنامج. يلا خزنوا الرقم معاكم، ارفعوا التلفون. أنت ليش منزل التلفون؟ ارفع لا التلفون وعلي الموسيقى واسمعنا وشاركنا، وخلنا نعرف إيش سالفتك. 7 خطوط بانتظارك لتدخل لي زحمة، بعدها الزحمة ما جات على المكالمات، وبعدين زحمة المكان حلو برفقة الأصدقاء والأحباب، ونحن نحب الزحمة، وإن شاء الله نشارككم زحمة أفكاركم. 2-4-6-9-8-1-5-1 هذا هو رقمنا، 7 خطوط بانتظاركم على 2-4-6-9-8-1-5-1. أيضا نرحب بكل أصدقاء اللي مشاركينا على رقم الواتساب على 7-2-4-4-2-0-0-9. علي بن خاطر نجادي حياك الله معانا، سعيدين جدا بتواصلك معانا. يقول علي في رسالة يحكي أن رجلا شكى من زوجته لأحد أصدقائه، فقال له امدحها في كل حين، فالكلمة الطيبة تصنع المعجزات. عاد الرجل إلى بيته وقدمت له زوجته الغداء، فتناول لقمة وقال بإعجاب: ما ذقت في حياتي طعاما بهذا المذاق الرائع. فغضبت زوجته ورمت بالصحن قائلة: سنوات وانت لا تمدح طعامي، واليوم مدحت غداء جارتنا. علي بن خاطر النجادي يبعث لكم هذه الابتسامة. عدنان تحياتي لك الغالي، أسأل الله ليكتب لك الخير ودوام العافية. علي بن خاطر النجادي حياك الله معانا، والله يديم النعمة والعافية والخير والصحة إن شاء الله علينا وعليك وعلى كل أحبابنا وأصدقائنا وكل من يسمعنا يا رب. شكرا جزيلا أيضا لأم سهيل، مساء الخير والنور وبهجة وسرور لكل الأصدقاء، لكل عشاق الإذاعة الأكثر استماعا في سلطنة عمان، تحية طيبة لكم. عزيز عدنان المخرج مروان، جميع أصدقاء البرنامج، تسجيل حضور من أم سهيل، يا مرحبا وسهلا. سامي العبد اللي حياك الله معاي، يا سامي ويا هلا وسهلا برسالتك. يقول أخي الغالي عدنان كيف حالك؟ طمني عليك. الحمد لله بنعمة. تحياتي وسلام لجميع المستمعين، بالأخص لكل من يعرف طبيعي سامي العبدلي، شكرا جزيلا لك. يقول حاليا من مطرح إلى زيارة مريض في مستشفى خولة، ومن بعدها إلى البيت في المعبيلة. تحياتي المسائية للجميع، والله يشفي مرضى المسلمين جميعا، اللهم آمين، توصل بالسلامة إن شاء الله، يا مرحبا وسهلا فيك. أيضا رسالة من أبو ناصر محمد بن ناصر زهيمي الهاشمي: البساطة هي أجمل ما في الحياة، هي جزء من السعادة الداخلية للإنسان وجزء من التواضع وحب الناس إليك. اللهم اجعلنا من البسطاء المتواضعين للناس أينما ذهبنا وأينما نكون. مساء جميل من مساءات الوطن الغالي، عمان الغالية، وأجواء جميلة في سواحل محافظة الجنوب الشرقية في ولاية الكامل والوافي، جعلان بني أبو حسن وجعلان بني أبو علي. أخوكم أبو ناصر محمد بن ناصر الزهيمي الهاشمي من ولاية الكامل والوافي. هذه رسالة أخرى، إذا عندنا اتصال نبدأ نستقبل أيضا مكالمات المستمعين على 2-4-6-9-8-1-5-1. سليمان بن سعيد العاصمي: لا تتوقف عن التعلم وممارسة الجديد في حياتك، والتكرار يولد العلاقات الزينة، ممارسة الأنشطة تشعرك بطعم الحياة، الذهاب إلى السوق بفعاليات ومنتجات أو حفل عائلي، متحف ممتع أو مكتبة للقراءة، هدوء، تمشي طويلا، تجلس مع أصدقاء إيجابيون، شراء عطر يسعدك، كل هذه الأشياء تغير لك مودك مزاجك، ولا تجلس مكان واحد، اشغل نفسك بالمفيد. سليمان بن سعيد العاصمي شكرا لك، وإن شاء الله شوي شوي على الجي بي تي. ألو،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأستاذ عادل، كيف الحال؟
0: الحمد لله بنعمة، دامك بخير، يا أهلا وسهلا. عدنان معك.
1: عدنان يا أهلا يا سهلا أستاذ عادل،
0: كيف أمورك؟ إن شاء الله طيب.
1: طيبين، طاب حالك،
0: كيف صحتك؟ يا مرحبا وسهلا فيك.
1: مرحبتين هنتين كبار.
0: يا هلا، من معنا؟
1: معك الفقير لله خلفان العامري.
0: كيف حالك يا خلفان؟
1: الحمد لله بخير.
0: يا مرحبا، وينك غايب فترة طويلة؟
1: والله وش نقول،
0: حتى نسيت اسمنا من كثر ما مغيب عنا، شفت؟
1: نتابعكم بصمت، ولكن احيانا
0: ليش هذا الصمت؟ ليش الصمت يا خلفان؟
1: لان يا سيد العزيز عندكم ما شاء الله احيانا ضيوف، احيانا كذا شيء من القبيل، ما شاء الله مفعمين بالبرامج الطيبة هذه.
0: الله يعطيك الصحة والعافية، حياك الله ويا هلا وسهلا فيك يا خلفان.
1: الله يسلمك يا أستاذ العزيز. إيش اليوم موضوعك الحقيقي؟
0: يلا عندنا 10 أسئلة ونروح إلى سالفة من السوالف اللي أكيد بطرحها عليك، وبعد ذلك بنسمع رأيك وجهة نظرك.
1: يلا بسم الله توكلنا على الله.
0: يلا أي باب؟
1: يعني نختار ولا الباب يعني؟
0: أيوة.
1: خمسة.
0: خمسة؟
1: أيوة إن شاء الله.
0: يلا نروح إلى خمسة مباشرة، ونروح إلى خمسة. خلفان، هل تعتقد أن في أشخاص حواليك يحبوك بصدق؟
1: أستاذ العزيز، لا بد أن حد يحبنا بصدق بيكون في الدنيا.
0: أنت تشعر بذلك؟
1: نعم نشعر. محبة الأخوان والأولاد والزوجة
0: غير عن الأهل والأسرة.
1: الأصدقاء المخلصين هم الذين دائما يتواصلوا معك، كذا توقفت عن السؤال عنهم هم اللي بدروا في الاتصال. وحقيقة في الشباب معي جزاهم الله خير وبارك الله فيهم، إذا ما تواصلنا هم يتصلوا ويسألوا إذا كان هو رايح صوب البلد متى نلتقي أو نلتقي أو ما شابه ذلك، وأرفع لهم القبعة حقيقة يعني جزاهم الله خير.
0: جميل. هذا الشعور يعني كم سنة حملته في داخلك وانت تعرف ان هذول الاشخاص بالفعل يحبوك بصدق وصادقين معك في هذه المعزة؟
1: والله اذا قلت لك وليدة اليوم، لا
0: ما وليدة اليوم،
1: مش وليدة اليوم، من يوم الطفولة، من يوم الدراسة،
0: من ايام الدراسة. جميل.
1: يعني اصحاب المناطق ما شاء الله يعني علينا متقاربين من بعض الحبيبين.
0: نعم نعم.
1: حد منهم من الله تعالى اختاره، وحد منهم ما زالوا على قيد الحياة الحمد لله.
0: الله يطول بعمرهم يا رب.
1: آمين إياك إن شاء الله.
0: عددهم كبير الناس اللي يحبوك بصدق ولا عدد معين صغير؟
1: والله
0: هم القريبين دائما.
1: هم القريبين دائما ولو يكون بعد الأصابع، ولكن الحمد لله يقول لك البركة في القليل يا أخي.
0: صح.
1: ما تحصل يعني كل واحد بيحبك بذيك الدرجة، يعني حد منهم مجاملات وحد منهم كذا، ولكن الحمد لله رب العالمين، الشكر لله سبحانه وتعالى.
0: إذا هذا الشعور كيف توصفه خلفان؟
1: والله
0: لما تعرف أن في صديق يحبك مخلص وفي يحبك بصدق.
1: الصديق هذا يعني مش ممكن تعويضه أستاذ العزيز.
0: نعم، بس انت ايش شعورك؟ اريد اعرف
1: أنا
0: الشعور.
1: اريحية، اطمئنان، اي شيء يعني.
0: حاسس بالاطمئنان؟
1: نعم نعم نعم.
0: محتاجين احيانا اصدقاء بعيد عن الاهل ان يحبونا بصدق؟
1: بالفعل بالفعل
0: محتاجين
1: يعني محتاجين. نعم، ما هم يعني اهلك، احيانا انت تكون في مكان بعيد، اهلك يحتاج انت ما موجود معاهم، يحتاج لك انت يعني حد يغطي مكانك مثلا عمل ضروري أو شيء عمل مهم. الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله. الله يديم عليك الصحة والعافية يا خلفان، سعيد جدا أني أسمع صوتك.
1: الله يسلمك. الله يسلمك أستاذ العزيز. الناس الله تعالى تشير وتشير وتشير وتشير المقام الله يحفظك.
0: اللهم آمين. شكرا جزيلا لك. تحية مسائية لكم. لولا التغافل عن أشياء نعرفها ما طاب عيش ولا دامت مودات. التغافل ليس غباء بل هو قيمة الذكاء العاطفي. من أراد أن تستمر علاقاته وتصفو حياته فليتعلم كيف يتجاوز عن الهفوات ويسامح في الصغائر، فالتدقيق في كل شيء يفسد كل شيء. علي بن خاطر النجادي، مسيكم بالخير. 724-442-009 على الواتساب، نجتمع بقراءة الرسائل المسائية اللي تطلع من القلب للقلب، للأصدقاء، للسماع اللي تابعونا عبر أثير إذاعة الشباب. 24-6-9-8-1-5-1 نروح مع سوالفكم الجميلة وموضوعاتكم اللي نتطرق في دهاليز هذا المساء إلى أكثر من موضوع، إلى أكثر من شعور، إلى أكثر من وصف ورأي ووجهة نظر على 24-6-9-8-1-5-1. ألو.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عدنان، مساء الخير ومساء عليك ومساء على طاقم البرنامج وجميع المتابعين هذا البرنامج.
0: مساك الله بالنور والسرور، يا مرحبا وسهلا.
2: أولا نستبشر بالأجواء الجميلة صراحة في الأمطار، وخاصة اليوم تشهد ولاية العوابي محافظة جنوب الباطنة أمطار في والبنية خروص، بارك الله فيك.
0: ما شاء الله، يعني أمطار خفيفة ولا غزيرة؟
2: لا لا خفيفة، بين خفيفة ومتوسطة يعني، لكن بعض الشعاب نزلت الحمد لله يعني، والأجواء متلفة مساعيا يعني.
0: جميل، بس الأجواء لطيفة يعني تعتبر.
2: جميلة لطيفة، بارك الله فيك.
0: الحمد لله، إن شاء الله أمطار خير وبركة يا رب.
2: ما أعرف هل تتكلم عن شيء معين أو موضوع معين؟
0: نعم، بس أنا بداية نعرف المستمعين من معنا.
2: معك محسن التوبي من ولاية العوض.
0: حياك يا محسن، يا مرحبا وسهلا، وين غايب عنا يا محسن؟ أنت
2: والله
0: وخلفان مختفيين فترة طويلة، ولا الإجازة أخذتكم الصيفية؟
2: والله ما هي الإجازة مستمرة معنا، خلاص جاهزين الإجازة، وما تقول إجازة مفتوحة.
0: عيل خلاص الأولاد أخذوكم منا يا يا محسن.
2: لا والله هي
0: شغلوك عن إذاعة الشباب.
2: أيضاً موسم الخيط وكذا يعني، ولا شغال يعني دائماً.
0: الله يعطيك الصحة والعافية يا رب. الله يعطيك الصحة والعافية، حياك الله. يلا نروح إلى باب، أي باب بتختار؟
2: والله روح على خمسة.
0: خمسة اختاروا خلفان قبل شوي.
2: ما شاء الله، خليني على السبعة.
0: سبعة؟
2: هيا
0: نروح إلى سبعة، جاهز يا محسن؟
2: أمور طيبة.
0: هل وثقت في أحد وخذلك يا محسن؟
2: نعم.
0: نعم.
2: موجودة. العينات موجودة هذه.
0: أنت شخصيا هي موجودة موجودة، ولكن شخصيا أنت
2: شخصيا صار لي موقف في هذا الجانب، وسبحان الله، ولكن هي أحوال الحياة هكذا.
0: موقف ولا مواقف وأكثر من شخص؟
2: يعني كصديق، ويعني كما تقول يعني ابتعد ليس لأسباب مقنعة يعني، لكن هو وجهة نظر أحترمه، فسبحان الله دائما هذه سنة الحياة يعني، المواقف دائما أولا تختبر الأصدقاء مثل هذه المواقف، وتعلمك الحياة يعني من تثق ومن هو اللي جنبك هو بعيد، وهذه ترى هي دائما يعني، لكن الإنسان دائما يصفح ويعفي عن هذه، لأن الحياة ليس إلا مجرد يعني عبور.
0: نعم. طيب يعني هل هذا الصدق في الشعور اتجاه هذا الشخص اللي خذلك ووثقت فيه جاء يعني بشكل متسارع لمشاعرك، ولا لا كانت فترة طويلة جدا وهذا السبب اللي خلاك تثق في هذا الشخص وبعد ذلك تنصدم بالخذلان؟
2: أيوة، بنفس الطريقة بنفس الأسلوب يعني، كانت عشت عمر طويلة وأخذ وعطى ومشاركات ومناسبات الأفراح والأتراح هذا الأشياء، لكن سبحان الله موقف بسيط يمكن سبحان الله أثر، كان لا يعتبر شيء يعني، يعتبر أنه الإنسان دائما أنه يتغاضى وكذا، لكن في النهاية يعني لم أخذ في خاطري قوي يعني، هذه هي وجهة نظر أحترمها من جميع النواحي، هي سبحان الله يعني هذه شعور بس يبقى أثر كما تقول، لأن سنة الحياة هذا لا أحد منه يبقى أثر.
0: جميل.
2: لأنه كما تقول خاصة لما تكون عشرة طويلة وفترة زمنية، فسبحان الله تنصدم مثل هذه المواقف تبقى أثرها موجود يعني، ما يكون يعني النسيان صعب شوي.
0: يسوي شرخ في في في في في في مشاعرك وفي إحساسك مثل مشاعر الخذلان، ممكن يترك شرخ كبير جدا.
2: بالفعل يعني أكيد يعني، لما تعاشر شخص يعني فترة زمنية ويكاد من زمن الدراسة وأيضا ارتبطت عنده وصرت يعني، أكيد يعني 100% تعرف الإنسان، هذا الإنسان يعتبر يعني الإنسان عبارة عن مشاعر يعني، سواء إيجابية أو سلبية
0: يعني هو شخص واحد فقط يا محسن، صح؟
2: شخص واحد.
0: وبعدها خلاص غيرت الموجة وقلت الثقة، ولا
2: لا بد انك تتروى بالواقع يعني، ولكن هي تبقى انا دائما اقول وفي قلبي انه هو لا زال في القلب يعني، لكن تعلمت مواقف، تتعلم مواقف مثل هذه الاشياء، والله هي الحياه دائما يعني الانسان لا يحمل على انه حقد وكذا، لكن هذه وجهه نظر واحترمها يعني.
0: جميل جميل، زين انك تقبلت هذا الشيء، ولكن الانسان لما ينخذل ياخذ وقت علين ما يبدا يتشافى من هذا الشعور.
2: لا والله شوف تقبلت وباريحيه بعد تقبلت، لان هذه انا مشاعر في النهايه ووجهات نظر.
0: جميل.
2: تحترم راي الاخر ودائما يعني كما تقول، لكن هي تتعلم من ذي المواقف انه الثقة ما دائما تكون ثقة.
0: نعم جميل، يعطيك ربي الصحة والعافية، شكرا جزيلا لك يا محسن. بالعكس مساحتك، سعيدين جدا نسمع صوتك وجهة نظرك وتجربتك أيضا، شكرا جزيلا. 2-4-6-9-8-1-5-1 حياكم الله معانا، يا هلا وسهلا بالجميع. أيضا رحب بفاطمة عيد المحروقي أم غيث، يا مرحبا وسهلا على 7-2-4-4-2-0-0-9، ومعانا مكالمة على 2-4-6-9-8-1-5-1 هنا استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب. يا مرحبا وسهلا. ألو
3: ألو يا أبو عبد الله،
0: حياك الله، يا هلا وسهلا،
3: مساك الله بالخير.
0: مساك الله بالنور يا سعد، غايب عنا.
3: والله والله موجودين.
0: زعلان عليك عاد.
3: انت زعلان علي ومسعي زعلان علي. من يزعل علي؟
0: وش سالفتك يا سعد، وش سالفتك غايب عنا كل هالفتره؟
3: لا والله موجود ونتابع حقيقه الشباب، ما يعني يبدو من راي من وجهات نظر، وطبعا صراحه بمواضيعكم الشيقه والجميله والمفيده دائما وابدا. اليوم نحصل فرصه من عيوننا ما نستغنى عنكم يا ابو عبد الله.
0: الله يسلمك، كيف امورك؟ عساك بخير
3: الحمد لله. لكن اليوم نمارس الرياضه وشويه مع الاسره تحيد يعني.
0: زين زين، يستاهلوا الاهل انك تقضي وقت جميل معاهم.
3: حياك حياك، كيف اموركم؟ ايش اخباركم؟
0: الحمد لله، اهم شيء انك تسمع وجهات النظر وتستفيد ايضا من التجارب.
3: والله الله يعلم ان نسمع بكل تفاصيلها، وايضا نمسي على مخرجنا مروان السعيدي عشان ما يزعل بعد، هو سعد لساني ترى انا محاسب على كل كلمه.
0: يعني متصل عشان مروان معانا كشفناك.
3: لا بالكامل، لكن محاسب على كل كلمه.
0: يسلم عليك مروان ويتمنى لك مساء سعيد. يا هلا وسهلا فيك يا سعد،
3: حياك حياك.
0: يلا نختار رقم.
3: والله رقم 8 يا ابو عبد الله.
0: رقم 8.
3: نعم
0: الله على رقم 8. رقم 8 جاهز؟
3: جاهزين. نعم.
0: طيب رقم 8، السؤال خفف بس صوت بحر ولا سيارة عندك باك جراوند؟ ما أعرف والله. صوت الخلفية خطفت سيارة ولا أنت كذا على البحر ولا موجة ولا إيش السالفة؟
3: والله يا أبو عبد الله أنا الآن أكلمك من صناعية السويق.
0: من ولاية السويق.
3: من ولاية السويق، صناعية السويق بالتحديد. يعني تحيز أصوات السيارات يا ماشي اللي جاي شوي مع زميلي.
0: من كذا صوت سيارات. زين زين.
3: بعد العطل البسيط يعني أقول لك كل حركة فيها بركة يعني.
0: لازم شوي قل. أنا ترقايل في الحلقات الماضية السيارة شوي تبدأ تكح، تقيها كذا أزمة صحية خاصة في الصيف.
3: بالفعل
0: الله يحفظكم يعني. جميعا بإذن الله.
3: بإذن الله تعالى حبيبي.
0: طيب نروح إلى السؤال مباشرة. أكثر شيء أثر في حياتك يا سعد وفي تغيير أيضا فكرك، هل هو الكتاب ولا الصديق ولا فراق شخص أو تجربة شخص في هذه الحياة؟
3: والله أبو عبد الله ما مجاملة، أكثر شيء أثر وطور من عقلية سعد وخلاني دائما الإنسان المحفز إذاعة الشباب بمختلف صراحة المواضيع المختلفة والمفيدة، ويعني أيضا ترك المجال في وجهات النظر وأخذ وجهات النظر بكل رحابة الصدر. أعتقد الكنز اللي استفدت منه من الحياة صراحة إذاعة الشباب، ودائما أفتخر فيها صراحة. فأي جلسة أجلسها إن كان مع سرتي مع أصدقائي مع أي حاجة أبغى أسويها، سبحان الله الإلهام استرجعني لإذاعة الشباب. هذا أكبر فخر لسعد الهداوي.
0: وإذاعة الشباب تفتخر فيك وفي أمثالك وكل المستمعين اللي مشاركين من بداية مشوارنا يعني في إذاعة يعني الشباب من قبل 23 سنة، واللي يشاركونا لا زالوا إلى اليوم. نتمنى إن شاء الله الصحة والعافية لهم جميعا، وتفتخر بهذا الجمهور اللي في كل مكان يعني محليا يعني ودوليا.
3: يعني أبو عبد الله أنا بقول لك نقطة، أنا كانت عندي عدة هوايات لكن سبحان الله ما كنت صراحة ما كنت متوقع يوم من الأيام راح تكون لي صراحة إذاعة الشباب هي الركيزة الأساسية، هي الطموح، هي الانطلاقة، هي صراحة لا محدودية، هي اللي صراحة تزرع دائما فيني الطاقة المتجددة والحيوية حقيقة.
0: الله يعطيك الصحة والعافية.
3: إذاعة الشباب يا أبو عبد الله
0: إن شاء الله كده دائما.
3: أنا لي أصدقاء، لي أحباب، كل إنسان أيضا يعني لي أصدقاء أيضا فارقوا الحياة وهذا سنة الحياة، لكن الطاقة الإيجابية اللي استمد منها صراحة إذاعة الشباب، إن كنت شاركت أو سمعت للرأي أو ما سنحت لي الفرصة دائما بتبقى الطاقة الإيجابية يعني لي أنا سعد والحيوية دائما وأبدا.
0: عزيز وغالي يا سعد، عزيز وغالي، الله يحفظك يا رب. شكرا جزيلا، سعيد جدا بتواصلك معنا، الله يسعدك يا رب.
3: شكرا يا حبيبي، وتأكدوا دائما وأبدا سعد في قلبكم، يعني إن شارك أو ما شارك هي الاعتزاز والفخر لإذاعة الشباب لكم أنتم يا أخواني، ويا يعني لكم صراحة معزة، يعني أنا أقول فيها خصوصية بأمانة.
0: الله يحفظك
3: من عمق القلب أيضا.
0: الله يحفظك
3: من أعماق القلب قصدي.
0: شكرا، شكرا جزيلا لك يا سعد، الله يحفظك يا رب. تحية لكم مسائية مستمعينا الأحبة. نحن بنروح لفاصل ونتمنى إن شاء الله تقضوا معنا وقت طيب وتشاركونا أيضا بسوالفنا على 2-4-6-9-8-1-5-1، وسوالفنا ما تحلى إلا معاكم، وهي أحلى من طعم السكر من خلال حديثكم، تجاربكم ورأيكم ووجهات نظركم، وإن شاء الله نستفيد وأيضا نستمتع وندردش مع بعض في هذه المساحة الأثيرية اللي خصصناها في فقرة سوالفكم حلوة في استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. فاصل وراجعين لكم، وحياكم الله معنا.

0: حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بكل المنضمين لمتابعتنا عبر أثير إذاعة شباب من سلطنة عمان. سعيدين جدا بتواصلكم معنا. أجواء هذا المساء بإذن الله بالنسبة للجو بشكل عام، الطقس غائم جزئيا إلى غائم على سواحل محافظة الظفار والجبال المجاورة لها، مع تساقط الرذاذ المتقطع، تدفق السحب العالية المتوسطة على معظم محافظات السلطنة، مع فرص تشكل السحب الركامية وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من جبال الحجر خلال فترة الظهيرة والمساء. احتمال أيضا تصاعد الغبار والأتربة على المناطق الصحراوية والمكشوفة، واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب الخفيف آخر ليل والصباح الباكر على أجزاء من المناطق الساحلية لبحر عمان ومحافظتي جنوب الشرقية والوسطى. الرياح المتوقعة اليوم تهب على سواحل بحر عمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، وتهب على معظم المحافظات رياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة، تكون نشطة على سواحل بحر العرب وعلى المناطق الصحراوية والمكشوفة لمحافظتي الوسطى وظفار. حالة البحر هائج الموج على سواحل بحر العرب، ويصل أقصى ارتفاع له 4 أمتار، ويكون هادئ الموج على بقية السواحل، ويصل أقصى ارتفاع للموج 1.25 متر. نتمنى لكم إن شاء الله أجواء طيبة، وبإمكانكم متابعة نشرة الأحوال الجوية بشكل عام أيضا ومن خلال التحديث المباشر في موقع هيئة الطيران المدني، ومتابعة أيضا الحالة الجوية بشكل مستمر. نتمنى لكم أوقات طيبة. إن كنتم في محافظة مسقط يا مرحبا وسهلا فيكم، إن شاء الله تستمتعوا أيضا بالفعاليات والأنشطة الموجودة في مختلف ولايات ومحافظات سلطنة عمان، واللي متجه إلى أيضا موسم خريف ظفار ومع فعاليات خريف ظفار 2026. إن شاء الله بعد شوي أيضا بنذكركم بمجموعة من الأماكن المسائية اللي بإمكانكم تزوروها خلال الوقت القادم.
1: استضافة شباب، موهبة وعز.
0: نستضيف أكيد مجموعة من الأصوات أيضا الشابة اللي أكيد تشارك أيضا في الفعاليات والمناشط المختلفة في عدد من الفعاليات أيضا الصيفية، لكن تابعنا خلال الفترة الماضية أيضا فيديو رصدناه في استوديو 5 لصوت شاب عماني جميل جدا شارك في فعالية تكتشف عمان. طبعا هذه الفعالية، فعالية تكتشف عمان، هي مختصة بالمواهب، لكن أنا حبيت أنه أيضا تشاركوني هذه اللحظات الحلوة من خلال استماعكم أيضا لهذا المقطع اللي انتشر بشكل كبير جدا خليجيا لعبد العزيز بن زهران. سعيد جدا بتواصلك يا عبد العزيز، وهو من ولاية الرستاق. كيف حالك عبد العزيز؟
2: الحمد لله طيب.
0: كيف صحتك؟ إن شاء الله بخير،
2: نشكر الله.
0: عبد العزيز يخبرنا عنك، كم عمرك؟ في أي صف؟
2: طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، أول شيء يعني لي الشرف أني يعني أكون متواجد معكم في هذه المقابلة. اسمي عبد العزيز بن زاهر اليعربي، عمري 14، أروح صف العاشر بإذن الله، ومغني وعازف عود.
0: ما شاء الله عليك، شفناك تعزف العود في اكتشف عمان، هذه الفعالية الخاصة بالمواهب اللي تم إقامة هذه الفعالية والوصلات أيضا الغنائية مع مجموعة من الأصوات الشابة وأيضا طلاب المدرسة. خبرنا عن الفعالية، متى كانت؟ كيف كانت مشاركتك أيضا عبد العزيز؟
2: طبعا هذه الفعالية شارك فيها عشان يعني أبرز موهبتي وأظهر موهبتي يعني للناس، وعشان أكون يعني معروف، وإن شاء الله يعني نوصل المراتب العليا يعني
0: إن شاء الله. متى كانت الفعالية عبد العزيز؟
2: الفعالية كانت يوم الجمعة، هذه مسابقة تكون كل جمعة يعني.
0: مسابقة كل جمعة.
2: أيوه.
0: هي مختصة فقط هذه المسابقة للأصوات الغنائية ولا على الآلات العزف كلها، الآلات الموسيقية؟
2: هو بالغناء، لكن إذا أردت يعني تغني وتعزف عادي، هذا شيء من اختيارك.
0: جميل. وين المسابقة؟ وين تقام؟
2: المسابقة تقام في أكسب عمان. هو نادي عمان للسيارات.
0: جميل. إنزين، من اكتشف صوتك عبد العزيز واللي قال لك وشجعك عبد العزيز شارك في مثل هذه المسابقة؟
2: أول شيء بديت بموهبتي. اكتشفوني من لما كنت صغير، تقريبا كنت صف الثاني كذا، واكتشفوا موهبتي اللي هم المدرسة.
0: المدرسة.
2: أيوة.
0: اكتشفوا موهبة الغناء ولا العزف على آلة العود؟
2: اكتشفوا أول شيء موهبة الغناء.
0: الغناء.
2: أيوة.
0: جميل.
2: فرحت البيت المدرسة، تواصلوا عند أهلي، قالوا هذا صوته حلو وكذا وكذا ونبغى يشارك معنا، فشاركت معهم في حفلات وشاركت معهم في مسابقات.
0: ما شاء الله، كنت نجم المدرسة إذن عبد العزيز.
2: هي نعم.
0: زين، اليوم ما شاء الله المقطع اللي انتشر لك لأغنية حبي لها اللي عزفتها على العود قدام الجمهور، بالنسبة للمسابقة الخاصة بالغناء والموسيقى، خلنا نتكلم شوي عن اختيارك لهذه الأغنية وكلماتها، شوي ممكن كلمات كبيرة عن عمرك وسنك، ليش اخترت هذه الأغنية بالتحديد؟
2: طبعا هذه الأغنية اخترتها لأنه يعني عجبني الكلمات وعجبني اللحن، ويعني اكتشفت أن عندي القدرة كبيرة أني أسويها يعني.
0: حلو. إنزين، أنا أريد أسألك عن الفيديو. ما شاء الله، نحن رصدنا هذا الفيديو وحاولنا نوصل لك والحمد لله وصلنا لك عبد العزيز. خلنا نتكلم شوي عن أول أغنية غنيتها، وإيش كانت هي الأغنية إذا تتذكر من الأغاني العربية أو الخليجية؟
2: طبعا أنا غنيت واجد أغاني.
0: أول أغنية كذا أنت خلاص بديت تنطلق، أنك خلاص بديت تغني وتدندن، أو أول فنان سمعت له؟
2: أول شيء بديت في كما تقول المصري يعني.
0: أي أغنية تتذكر؟
2: أغنية الرضا والنور.
0: الرضا والنور، من غناها؟ أم كلثوم.
2: أيوة.
0: أنت تسمعني شوي مقطع منها؟
2: إن شاء الله. الرضا

0: الله عليك الله عليك عبد العزيز. زي عبد العزيز، انت تعزف آلة العود عندك قريبة؟
1: ايوه موجودة.
0: زي تقدر تسمعني الأغنية اللي غنيتها على المسرح وكذا تفاعلوا معاك الجمهور حبي لها قبل
1: ان
0: الختام؟
1: شاء الله ان شاء الله.
0: وافتح كذا المكبر، مكبر الصوت من التلفون عشان انك تاخذ راحتك وانت تعزف وتغني لنا، تمام؟
1: إن شاء الله فاتح الله.
0: تفضل.

0: الله عليك يا عبد العزيز، الله عليك، ما شاء الله ما شاء الله عليك،
1: الله يعطيك العافية يا رب.
0: الله يعافيك. عبد العزيز متى بتخلص المسابقة؟ احنا ننتظر عاد النتيجة ان شاء الله.
1: قالوا النتيجة يعني انه يعني بيرسلوا لنا اياها.
0: بيرسلوا لكم النتيجة.
1: ايوه
0: كم عدد
1: لكن ان شاء
0: المشاركين؟
1: الله يعني ان شاء الله نتأهل
0: ان شاء الله يا رب. كم عدد المشاركين ما شاء الله؟
1: المشاركين واجدين يعني
0: في ناس، في شباب تعرفهم، في أشخاص تعرفهم ولا لا؟
1: في شباب، في أشخاص أعرفهم.
0: جميل. أنت متى
1: شيء
0: بديت
1: من
0: تبدأ؟
1: ربعي.
0: من في ربعك يعني ما شاء الله، يعني شيء أصوات جميلة موجودة
1: أيوة
0: معاكم،
1: أيوة أكيد يعني.
0: يعني منافسة قوية يا عبد العزيز.
1: هي نعم.
0: خلينا نقول هذه البداية إن شاء الله، وأشوفك كذا في المسابقات الغنائية الدولية والعالمية
1: إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله. في طموح إنك تشارك؟
1: ايوه ايوه اكيد،
0: أكيد.
1: احنا
0: ها
1: نطمح
0: متشجع؟
1: يعني ان نروح يعني في اعلى المراتب.
0: إن شاء الله يا رب إن شاء الله. طيب عبد العزيز متى بديت تعزف على العود؟ وكيف نميت هواية العزف أيضا على العود؟
1: بديت اعزف عود من لما كنت صف خامس،
0: من
1: كنت انا مشارك في الموسيقى.
0: جميل.
1: ايوه فجي قال لي الاستاذ ان انت عندك موهبه وتتعلم بسرعه وكذا، قال لي بعلمك عود. فاول شيء كنت انا رافض يعني،
0: زين، حاس
1: لكن
0: صعب،
1: بعدين
0: كنت حاس
1: لكن
0: صعب
1: بعدين
0: ان العود تعزف عليه،
1: يس
0: حسيت انه صعب انك تعزف على العود؟
1: ايوه اول شيء قلت انه صعب، ولاني كنت اول شيء بادي يعني في الاناشيد رفضت شويه العود شكرته. فبعدين قال الاستاذ يكلمني وكذا وكذا، والعود حلو يعني وبتوصل، فقلت له يلا بسم الله
0: وجربت.
1: فبدا يدربني وكانت صعوبات اول شيء،
0: بس الحمد لله ما مليت يعني وتركت العود.
1: لا لا ما مليت
0: يعني، في ناس مرة مرتين وإذا حسوا إن في صعوبة يقول لك خلاص ما أكمل.
1: أيوة في ناس يعني ما يبغوا كل شيء بالمرة يعني،
0: كل شيء يريد له صبر، صح؟
1: صحيح.
0: زين مدام تحب العود تسمع لي أبو بكر، تسمع لي عباد الجوهر؟
1: أسمع أسمع للفنانين. أيوة
0: عبد المجيد، راشد.
1: ايوه اسمع
0: تسمع لهم يعني؟
1: ايه نعم.
0: ايش سمعت لي عبد المجيد وعجبتك من اغاني الفترة الماضية؟
1: طبعا اسمع يعني اغاني اللي اسمعهن ويعجبني فاحفظهن.
0: لما هو يعزف عود ولا لا اغاني معينة؟
1: لا لا طبعا يعني انا احب كل الفنانين.
0: ايوه
1: وأحب كل أغانيهم يعني.
0: بس عبد المجيد أنت تحب أغاني لما هو يعزف العود على المسرح مع جمهوره ولا لا تحب أغاني؟
1: أحب أيوة أيوة لما يعزف العود.
0: لما يعزف العود. زين تتذكر إيش الأغنية كذا اللي من حفلاته الغنائية تدندنها وندندنها مع بعض الحين على الهواء مع الجمهور؟ في أغنية في بالك؟
1: لحتى ولا والله يعني ما حفظت شيء يعني من عنده.
0: زين ايش حافظ؟ نبى نسمع
1: حافظ.
0: شيء قبل الختام. ذكر
1: يلا بسمعكم.
0: سمعنا جاهز على طول؟
1: تعرفها وشلون مغليك؟
0: شلون مغليك؟ لا ذكرني من غناها؟
1: من غناها؟ نسيت والله حتى.
0: انزين يلا انت غنيها وانا بدور من غنى هالاغنيه.
1: يلا
0: شلون مغليك؟ لحظه ذكرني مروان، اسمع.

0: الله عليك، الله عليك يا عبد العزيز، ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك. بس أنا أريد تسجل هذا الاسم معاك عشان ما تنسى الأغنية إذا حد سألك مرة ثانية، عند بعد تخسر في المسابقة وإنك ما تتذكر اسم الفنان خالد عبد الرحمن.
1: ايوه هو.
0: هو أتمنى لك التوفيق عبد العزيز، وإن شاء الله دائما تكون كذا في نجاح مستمر ومن نجاح إلى نجاح، ونشوف إن شاء الله دائما كذا تواصلك مع أيضا المتابعين بعد انتشار مقطعك، إن تكون هناك مقاطع أيضا غنائية أخرى بإذن الله. وإيش شعورك وإنت ما شاء الله كذا المقطع اللي بصوتك انتشر بشكل كبير جدا، واللي عرف أيضا مستخدمي الانستغرام إنه في مسابقة بالنسبة للموسيقى والغناء؟
1: طبعا أنا لما نزلت الفيديو يعني شفت انه بالمره يعني ضرب فوق
0: ما
1: من
0: شاء الله،
1: مشاهدات من لايكات من تعليقات، والحمد لله كله يعني تعليقات كلها تحفيز. يعني
0: استانست ولا وصلت
1: لله.
0: شويه لمرحله الغرور؟
1: لا لا ما نغر،
0: ما تنغر، زين كذا اباك
1: ان شاء الله.
0: ان
1: ما
0: شاء الله
1: تنغر
0: ان شاء الله، الله يوفقك يا رب عبد العزيز، شكرا جزيلا، موفق، وخبرنا عاد بالنتائج باذن الله.
1: ان شاء الله يا رب.
0: شكرا جزيلا عبد العزيز بن زاهر اليعربي من ولايه الرستاق في الصف العاشر، سعيدين جدا ان تواصلنا معك، وفرحتنا ايضا بالنتائج الحلوه، وايضا تفاعل الجمهور معك من خلال الاغنيه اللي قدمتها في المسابقه الغنائيه. شكرا جزيلا. هذه فقره المواهب في حلقه اليوم، واكيد سمعنا صوت عبد العزيز بن زاهر اليعربي، ونتمنى ان شاء الله التوفيق له، ودعمكم اكيد لعبد العزيز مهم جدا، وانكم تشاركوا ايضا هذا التفاعل، والحمد لله يعني في متابعه كبيره جدا خليجيا وعربيا على صوته، على المقطع الغنائي والتفاعل وردود ايضا الجمهور، ردود الفعل اللي كانت في المحادثات والتعليقات، حققت أيضا انتشار واسع جدا لعبد العزيز. سعيدين جدا بتواصلكم مستمعينا الأحبة، مستمرين معاكم عبر أثير إذاعة الشباب، تجاوزنا 10 دقائق من ساعتنا الثانية لهذا اليوم، واصلين معاكم المشوار إلى تمام 7 مساءً.

حياكم الله مستمعينا، يا هلا وسهلا بكل المنضمين لمتابعتنا عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. شكرا جزيلا لتفاعلكم معنا على رقم الواتساب على 7244200. أيضا يسعدنا تواصلكم على رقم البرنامج 7 خطوط تنتظر المستمعين مع سوالفنا هذا المساء ودردشتنا. أكثر من موضوع يجمعنا مع كل متصل سالفة وموضوع جديد. رقمنا هو 2469-81-51. شكرا لفاطمة المحروقي أم غيث، ما قرأنا رسالتك ولكن سعيدين جدا أيضا بتواصلك. تقول فاطمة: للجميع نصيحة، عودوا أنفسكم على أن تلتمسوا لطف الله في كل شيء حتى في الأحداث التي تأتي غامضة في كل ضائقة. عودوا أنفسكم على قول لعله خير، لعل الله صرف عني شرا أجهله، لعل بعد ذلك فرجا ويسرا وتيسيرا. عودوا أنفسكم على الرضا دائما، ستجدوا بعدها كيف أن الله يرضيكم ويكفيكم. فاطمة عيد المحروقي أم غيث، تحية مسائية لكم جميعا. يسعد الله مسائك أخي العزيز عدنان، سعيد جدا بسمع صوتك عبر الأثير. التحية لك ولكل المتابعين الأعزاء، مع خالص التحية الوليد البطاشي. حياك الله الوليد، اشتقنا لك وزين انك سجلت حضور في حلقة اليوم وتواصلك معنا. تحية ايضا مسائية لناصر محمد الزيادي من وادي عندام بولاية المضيبي، يا مرحبا وسهلا، شكرا للتواصل. يقول السلام لكل الاصدقاء، سلام من القلب لك ايضا وشكرا لتواصلك. اذا سمحت اقرأ هذه الرسالة كاملة يا صديقي عدنان، همسة طويلة جدا وتقول هذه الهمسة المسائية: لا شيء يمنعك أن تكون طموحا في حياتك، أن تعثرت اليوم فانهض غدا، وتذكر أن الهزيمة النفسية داخلك أخطر من الظروف الصعبة حولك. مساء الأمل، ومع الأجواء الجميلة الطبيعية من وادي عندام، وهذه مقتطفات من بعض الشعاب التي تصب في وادي عندام بولاية المضيبي شمال الشرقية مساء اليوم، ودمتم سالمين وتوصلوا إن شاء الله بالسلامة لكل رفقاء الدرب والمشوار، وإن شاء الله توصلوا إلى مقاصدكم أعمالكم يا رب العالمين بخير وصحة. مخلصكم ناصر بن محمد الزيادي من ولاية المضيبي، شكرا جزيلا لك. أخوكم خالد بن ناصر البلوشي: مسي عليكم بالخير، يسعد لي مساكم بكل خير وسرور، يا أحلى إذاعة وكل المستمعين. أنا لست أفضل من غيري، لكني أملك قناعات قوية تجعلني أرفض مقارنة نفسي بالآخر.

0: مرين. تحياتي لكم جميعا. خالد بن ناصر البلوشي حياك الله معنا. شكرا أيضا لعلي بن خاطر نجاتي، قرأت رسالتك ما أدري سمعتها ولا لا. خالد بن سليمان العاصمي شكرا، يقول اصنع خيرا وصن أهله، فالخير هو الشيء الوحيد الذي لا يموت حين تغيب، وعليك بحفظ الجميل، فما استودع الوفاء في قلب إلا رفع قدره، وما قبل الفضل بالجحود إلا أورث دناءة النفس، فحفظ الحقوق شيمة تسري في عروق الكرام، ومن فرط في أصحابها وحق الدعاء لهم فقد سلخ عن روحه مروءة النبلاء، وإن اندثرت بكساء الكرام. خالد بن سليمان العاصمي. هذه مجموعة من الرسائل. معنا اتصال صوت جديد. السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسعد الله مساك يا عدنان الميمني يا أبو عبد الله.
0: مساك الله بالنور، يا هلا وسهلا، كيف الحال؟ عساك بخير.
1: خير لك الخير، ونمسي عليك ونمسي على هذا الولد العزيز مروان السعيدي، ونمسي على جميع مستمعين إداعة الشباب ومشاركين في إداعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان.
0: حياك الله يا مرحبا وسهلا فيك.
1: العم عبد الله المشرفي من محافظة جنوب الشرقية ولاية صور.
0: كيف أمورك العم عبد
1: الله؟ الحمد لله بخير.
0: كيف حالك؟ أجواء صور؟
1: الحمد لله، والله الأجواء الحمد لله رب العالمين خريفية.
0: خريفية الحين صور؟
1: ومصاحبة خريف ظفار. يعني أجواء الأشخر السياحي.
0: الأشخرة.
1: ما إن شاء الله. ما
0: أنا سألتك عن ولاية صور.
1: صور الحمد لله بخير، يعني كلها مثل باقي الولايات يا ابو عبد الله.
0: والاشخره اجواءها جميله. ايوه، يعني شفنا كثير من الفعاليات
1: عند الظفار مره. سبحان الله
0: سبحان الله. صحيح،
1: يعني صيفي متميز.
0: صحيح صحيح، ان شاء الله اللي كذا قريب من الاشخره يستمتع، ونهايه الاسبوع ممكن يروح الاشخره ويغير جو ويستمتع باجواء الخريف ايضا.
1: الحمد لله رب العالمين. كيف حالك؟ كيف صحتك؟ بشرني عنك.
0: الحمد لله بنعمه، دامك بخير الله يسلمك ويعافيك.
1: ربنا يمد في عمرك ويشفيك ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين.
0: امين امين يا رب العالمين. الله يحفظك
1: يا حياك الله. سعيدين بسمع صوتك.
0: ونحن اسعد، شرفتنا ونورتنا، حياك الله.
1: نور نوركم.
0: شكرا شكرا جزيلا. تحية للجميع. بعد هذه المكالمة إن شاء الله بنروح أيضا لخبر صحي من الفقرات اللي حضرناها لكم اليوم، لكن إذا عندنا اتصال أكيد يسعدنا تواصلكم. يعقوب سيابي، وين روحت عنا؟ ما سمعنا صوتك. على سلمان عخير، كم يوم والله ما سمعنا صوتك. سامي العبدلي، إن شاء الله وصلت التحية والسلام. شكرا أيضا للجهوري على رسالتك وطرائك الطيب. مسائك سعيد إن شاء الله، دائما كذا تكون مستمتع أيضا بمتابعتك لإذاعة الشباب وتحديدا استوديو 5. سعيدين جدا بمشاركتك، يا أهلا وسهلا بكل الأصدقاء. تفاعل جميل عن طريق الرسائل على 7244200. بإمكانكم تخزنوا الرقم معاكم، تتابعوا كل ما هو جديد، وتشتركوا على رقم الواتساب لإذاعة الشباب، أو ترسلوا لنا رسائلكم وتتفاعلوا معنا في برامجنا من خلال تواصلكم المباشر. تحية مسائية أيضا لأم جود، يا هلا يا أم جود، تقول المساء حلو وجميل مع الصيف وحرارته، وانتم بردين علينا الجو، والجو صاير لطيف، ونحن في السيارة بعدنا ما حاسين بالحرارة الحمد لله على نعمة التكييف. الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله توصلي بالسلامة يا رب. شكرا جزيلا ايضا لكل الاصدقاء. تحية لك يا خالد، ان شاء الله اسمع صوتك. ابو علاوي، اليوم ما سمعنا صوتك، عسل مانع خير، يا مرحبا وسهلا فيك. رقمنا 24689151، لا زالت الأبواب بانتظاركم ومشاركاتكم. أكيد هذه فرصة أنكم تشاركونا مع موضوعاتنا المختلفة والمتجددة. اتصال، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا ومرحبا.
2: يا هلا بيك يا الميمني.
0: كيف الحال؟ عساك بخير.
2: الحمد لله طيب الله يعافيك.
0: كيف صحتك؟ إن شاء الله طيب.
2: الحمد لله، نشكر الله ونعمله.
0: الحمد لله. من معنا؟
2: عدنان الراشدي.
0: يا مرحبا اسمي عدنان، كيف أمورك؟
2: الحمد لله والله طيب والله.
0: الراشدي كأنك من زمان ما مشاركنا، فوق سنة.
2: والله
0: صح؟
2: شكرا، أنا أسمعكم على الإذاعة يوم يوم اقول يوم بتصل له بكره اليوم بكره.
0: نرتب شكلك مع الاولاد.
2: والله شال لهم الاشخره اليوم.
0: يلا زين، كيف الجو في الاشخره؟ قبل شوي قلنا كذا اجواء نفس الخريف.
2: هي الاجواء الحين بعد ما واصل قريب اوصل منه بدرجه الحراره 32.
0: ايوه
2: لكن بعد ما واصل الاشخره يعني يمكن مشوار مال 15 دقيقه وبوصله.
0: بتناموا هناك ولا بترجعوا ان شاء الله بالسلامه اليوم المساء؟
2: لا لا ان شاء الله بننام هناك.
0: زين، تغيروا جو كم يوم تقريبا؟
2: البارد الاجواء الجميله على الشاطئ.
0: حلو، كم يوم؟
2: يومين تقريبا ان شاء الله، وعاد اليوم الثانية بنطلع نفس الشيء الى طور ووادي شاب هوية نجم.
0: ما شاء الله ما شاء الله، يعني ما اخذ الاجازة مع الاولاد عشان تستمتع بالاجواء.
2: استمتع بالاجواء واضرب قولة من الشرقية وانت رايح الى مصر.
0: يلا زين، توصل بالسلامة ان شاء الله وتكون جولة سعيدة برفقة الاهل.
2: مثل ما تعرف عمان ما شاء الله عليها أماكن سياحية كثيرة وجميلة جدا.
0: صحيح صحيح. وزين تغير شوية كذا أيضا من نفسية الأولاد أيضا.
2: نعم، والأجواء الشرقية للوقت مناسبة جدا.
0: صح صح، إن شاء الله تستمتع يا رب.
2: آمين.
0: حياك يا عدنان، تشاركنا في سوالفنا اليوم ولا حاب تسلم علينا فقط؟
2: إيش سالفتكم اليوم بالضبط؟
0: عندنا واجد سوالف، أنت اختار أي رقم ونشوف إيش السالفة اللي بتكون معك.
2: إيش الأرقام اللي باقي؟
0: بقول لك الأرقام اللي انتهينا منها. تمام، 8 7 5، هذه الأرقام تم اختيارها.
2: 8 7 5. أعطينا 9.
0: نروح إلى 9. يلا نروح إلى 9. جاهز؟
2: جاهز إن شاء الله.
0: تمام، من هو الشخص اللي كان له التأثير في تغيير تفكيرك وأمور حياتك يا عدنان؟
2: شخصين.
0: ما شخص يعني؟ الوالد.
2: والدتي وزوجتي.
0: ما شاء الله.
2: رحمة
0: الله عليه. هل هذا التغيير كان نفس يعني نفس السنة ولا بعد ما كبرت ومر فيك العمر؟ حسيت تفكير تغيير والدك صحيح؟
2: تغيير كبير صار بعد يعني يكون فترة زمنية، لأن كنت أنا في الفترة الأولانية يعني خلنا نقول ببساطة أحمدي، كنت ما أتحمل من أي أحد شيء على طول عصبي.
0: زين،
2: أي أحد يكلمني خلاص لا، حتى لو أنا غلطان أقول لا هو غلطان وأنا صح.
0: كنت كذا ما تتقبل أي شيء؟
2: أي ما أتقبل شيء، أصب لي رأي اللي أقوله لازم يتنفذ، كان صح كان غلط كان شيء لازم يتنفذ.
0: يعني بداية حياتك الزوجية كانت فيها صعوبة في التعامل؟
2: أيوه، بدايتها كان كما تقول سبب إن إحنا يعني عشنا في زمن يعني أول أمارنا إحنا المواليد 80 ولكن نكون عشنا في فترة كلها يعني تعصب، كلها أن لا الرجل هو المسيطر، الرجل هو كل شيء، الحرمة ما هي دور شيء، هي تسمع وتنفذ فقط لا غير. لكن بعد فترة عايشت في الحياة الزوجية والوالدة والزوجة، بدأنا نفهم الحياة، بدأنا نفهم إيش يعني إيش يعني هذه ايش التعاون بين الرجل والمرأة.
0: زين، يعني
2: ليش الرجل يكون سند للمرأة والمرأة تكون ايضا سند لزوجها، وان المرأة تقول رجل عظيم امرأة.
0: يعني قدرت الوضع وشفت ان طريقة تفكيرك مش صائبة يعني.
2: أيوة، قدرت الوضع وشفت ان الطريقه اللي انا اساسا اللي كنت ماشي فيها طريقه خطا، ما راح تديني لشيء، راح تديني فقط للمشاكل للتعاسه، ما في سعاده، ما في ولف، ما في محبه ابدا. ولكن انا اقول للجميع الحياه محتاجه للرجل والمراه الاثنين مع بعض.
0: إذا إيش سبب إن الأمر يخليك دائما، أي أمر يخليك تعصب تتنرفز أو تأخذ الموضوع بشكل جدي وتكون ردة فعلك قوية؟
2: يعني كما تقول إنك أنت تبى تبرز هويتك، إن أنا الرجل وأنا المتعاجل، إن أنا ما.
0: إذا في أي عمر غيرت هذا التفكير؟
2: من 28.
0: 28؟ أوه يعني كبير وأنت غيرتها تصرفاتك وتفكيرك.
2: أوه كبير.
0: ما ما ما ما كنت شاب بعدك، خلاص عاد معدي مرحلة الشباب.
2: لا أنا متزوج في 2009.
0: ما شاء الله.
2: ذيك الفترة كنت لين عمر يعني يمكن 5 سنين وأنا الله بعد على نفس الفكر إنه لا هذا الفكر كذي. هذا فكر كبير، هذا فكر كبير، خلاص لا ما يتغير تفكيرنا، ان هذا احنا وهذا رجولتنا، لا لا هذا اثباتنا، هذا اثبات انك انت رجل. ولكن في الاخير يطلع لك لا، اذا الرجل ما بالقوه او بالعصبيه او بالفرض الذات على الشخص الثاني، الرجل بمواقفه، الرجل في سنده.
0: نعم صحيح، الله يديم عليكم نعمة الود والخير والبركة عدنان، وإن شاء الله دائما تكون سعيد يا رب، وإن شاء الله هذا التغيير الإيجابي يستمر معاك بشكل دائم بإذن الله.
2: الحمد لله، أنا هذا التغيير اللي صار اللي صار حسيت أن الحياة عندي تغيرت تغير كبير جدا كبير في حياتي، تغير من ناحية النفسية، من ناحية روقان البال، من ناحية البيت، من ناحية الألفة، من ناحية المحبة، من كل النواحي، حتى معاملاتك مع الناس الثانية ما لازم في البيت، حتى برا البيت صار تتقبل عادي، يعني تحس انك انت هادي الأعصاب وتتقبل الأمور بكل بساطة، ما تعصب على طول، ما تنفعل على طول، ما تبتدي تقول ان الحياة ما سا العوية ما ساوي لها العصبية،
0: وتدور راحتك النفسية وسلامك النفسي وأنك تجلس مع نفسك، وهذا أهم شيء أعتقد الإنسان يصل لمرحلة يريد يكون كذا عايش بسلام أيضا. شكرا شكرا لك عدنان، أسعدني جدا سماع صوتك. شكرا شكرا على تواصلك، الله يحفظك، توصل بالسلامة يا رب. ناخذ اتصال ولا نروح للضيف؟ نروح لفاصل وبعد ذلك ناخذ ضيفنا إن شاء الله في فقرة صيفكم أحلى.

0: حياكم الله مستمعينا، مكملين معاكم مشوار هذا المساء، سعيدين جدا اكيد بتواصلكم معانا، نرحب بالجميع، ان شاء الله مساءاتكم تكون طيبه، مساءات خير وبركه. في ايضا دراسه تقول بشكل سريع جدا لمحبي القهوه تحديدا، يعني هذه الدراسه اللي بتسمعوها كذا بتشعروا ان انتم من السعداء واللي مهتمين بصحتكم، صحتكم الجسدية. هذه الدراسة اللي عززت هذه الدراسة الجديدة الأدلة المتزايدة على الفوائد الصحية للقهوة، بعدما أظهرت أن الأشخاص الذين يستهلكونها يوميا سواء كانت تحتوي على الكافيين أو الخالية منه أقل عرضة للإصابة بأمراض الكبد بغير شاربي القهوة. وأشارت الأبحاث الممتدة على مدى عقود إلى أن تأثير القهوة الوقائي على الكبد يعد من أكثر النتائج العلمية ثباتاً إذا ارتبط استهلاكها بانخفاض معدلات الإصابة بسرطان الكبد وتليفه ومرض الكبد الدهني. وكشفت الدراسة أيضا التي نشرت في دورية الباحثين للعلوم الصحية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية نحو 355 ألف من الأشخاص لمدة متوسطة بلغت 13 عام لهذه الدراسة، تبين أن تناول 5 أكواب أو أكثر من القهوة يوميا ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 47% وتراجع خطر أيضا الإصابة بالسرطانات في جسم الإنسان. كما أظهرت أيضا النتائج أن شاربي القهوة كانوا أقل عرضة أيضا بالإصابة 0% بتليف الكبد بنسبة أيضا 32% بالنسبة للوفاة بأمراض الكبد أو القلب، تليها أيضا نسبة الوفيات قلت من 42 إلى 10% خلال فترة الدراسة. ما يضيف أيضا خلال هذه الدراسة دليلا جديدا على الدور المحتمل للقهوة في دعم صحة الكبد وتقليل مخاطره المرضية. أتمنى الصحة والعافية يعني لمحبي القهوة. أنا لكن ما أعتقد القهوة المحلاة، يعني أعتقد القهوة اللي نحن في كل بيت عماني موجودة، هذه هي القهوة الحقيقية، يعني بدون سكر بدون إضافات بدون نكهات إضافية. نتجه مباشرة أيضا إلى ضيفنا في فقرة صيفكم أحلى، وتحديدا مع صيف الرياضة، وبنتعرف على تفاصيل جميلة جدا مع الأستاذ علي بن محمد محاد وحول برنامج الرياضة، صيف الرياضة بمحافظة ظفار. سعيد جدا بتواصلك أستاذي العزيز، مساء الخير وكيف الحال؟
1: مساء النور أخي عدنان، ونمسي بالخير والمحبة لمستمعي إذاعة الشباب.
0: كيف صحتك؟ إن شاء الله طيب.
1: الحمد لله خير وعافية، الله يسلمك يا رب.
0: أستاذ علي بن محمد محاد، مدير دائرة الأنشطة الرياضية والشبابية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة ظفار، ورئيس اللجنة أيضا الفرعية لبرنامج صيف الرياضة بمحافظة ظفار. خلينا نتكلم بداية، نتعرف ونعرف المستمعين على صيف الرياضة في ظفار.
1: حياكم الله وسهلا، ونمسي بالخير أيضا لكل المتابعين والمستمعين. طبعا برنامج صيف الرياضة هو أحد البرامج الرياضية التي تنفذها وزارة الثقافة والرياضة والشباب طبعا منذ عام تقريبا 2014، وهو أحد البرامج الصيفية التي تنظمها الوزارة، ويهدف إلى استثمار الإجازة الصيفية في ممارسة الأنشطة الرياضية، تنمية المواهب، عزيز نمط الحياة الصحي بين مختلف فئات المجتمع. واليوم لله الحمد نحن في محافظة ظفار وبقية محافظات سلطنة عمان طبعا تعيش هذه الأجواء، وهي أجواء رياضية، أجواء ترفيهية، أجواء أيضا تدريبية. طبعا من ضمن أو أبرز ناشط هذا البرنامج المراكز الصيفية في كل من السباحة، كرة القدم، كرة السلة، الطائرة والتنس والريشة، البولينج، اللياقة البدنية، وإن كان للذكور أو الإناث. وكل محافظة طبعا تنفرد بتنوع معين من الفعاليات والبرامج حسب طبيعة ومناخ وأيضا أجواء المحافظة نفسها. فنحن في محافظة ظفار ولله الحمد طبعا نعيش أجواء الخريف، ومثل ما ذكر الكل بأنه أجواء الخريف هي أجواء طبعا يعني تنفرد بالعديد من المزايا الطيبة، المقومات الطبيعية التي أيضا تتيح للكل، للشاب، للشابة، للكبير، للصغير أيضا، إمكانية التمرين والاستفادة من الأوقات، خاصة الأوقات الفراغ. وطبعا اليوم نحن في محافظة ظفار مع ما شاء الله الزخم الكبير من زوار محافظة ظفار وسكان المحافظة، وكذلك مع التنوع الموجود في المرافق الرياضية. طبعا هناك برامج حافلة بالمشاركة بالحماس مع هذه الأجواء وهي أجواء الخريف. طبعا برنامج صيف الرياضي مثل ما ذكرنا هو برنامج طبعا صيفي يهدف إلى استثمار الأوقات لدى الشباب. اليوم لدينا في محافظة ظفار العديد من مرافق التدريب في هذه البرامج، ومن ضمنها مثل ما ذكرنا السباحة، كرة القدم، الصلة، كرة الطائرة، كرة التنس، الريشة، الطائرة، اللياقة البدنية.
0: نعم.
1: وهذه كل مجمل هذه المراكز أيضا في مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والتربية. طبعا ربما يكون البعض ما يدرك ما بداخل هذا المجمع من مزايا ومن خدمات.
0: نعم.
1: فطبعا مجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والتربية هو أحد الصروح الرياضية الثقافية الشبابية على مستوى سلطنة عمان. واليوم نحن في محافظة ظفار نعتز بهذا المرفق الكبير، ونقدر عاليا جهود الحكومة أيضا في إنشاء هذا المرفق الذي اليوم أيضا أصبح يشار إليه بالبنان من خلال المرافق الموجودة. فطبعا يتضمن هذا المرفق ما يقارب، أو هذا المجمع ما يقارب 27 مرفق داخلي. طبعا هناك أيضا خصوصية تامة للذكور، هناك خصوصية تامة للإناث.
0: نعم.
1: وما ميز أيضا مشاركات العنصر النسائي أو الإناث بشكل خاص، طبعا وجود أقسام وجناح خاص بالأنشطة الرياضية النسائية. فنلاحظ لله الحمد إقبال كبير على مثل هذه المناشط، على مثل هذه الفعاليات، نظرا لخصوصية الموقع أيضا بما يعني يتزامن مع الموسم الاستثنائي، وكذلك أيضا وفق خصوصية العرف والدين والعادات والتقاليد. فاليوم أيضا أصبح العنصر النسائي أيضا هو شريك معنا فعال بكل حماس، بكل ما شاء الله ثقة.
0: نعم.
1: في مختلف البرامج الرياضية. طبعا من ضمن المراكز هذه أيضا هناك مراكز، وهناك أيضا أيام رياضية مفتوحة. هناك أيضا أيام مفتوحة لذوي الإعاقة ورش عمل في العمل التطوعي الشبابي الرياضي في الأندية.
0: نعم.
1: القوافل الرياضية أيضا عندنا من ضمن برنامج صيف رياضة قافلة رياضية في ولاية السدح. عندنا يوم رياضي مفتوح في ولاية طاقة وفي نادي طاقة بالتحديد. مراكز اللياقة البدنية أيضا هي متاحة خلال الفترة الصباحية والمسائية. طبعا الجميل أخي عدنان ومستمعين الكرام إنه حاولنا بقدر المستطاع أيضا أن نفعل برنامج متكامل خلال الفترة الصباحية للذكور والإناث من الساعة 10 صباحا حتى 1 ظهرا. طبعا تجد الأسرة مختلف المرافق متاحة لها، تستطيع الأسرة أيضا سواء كانت أبناء المحافظة القاطنية محافظة ظفار،
0: نعم،
1: أو حتى زوار محافظة ظفار القادمون إلى بحافظة خلال موسم الخريف، أن يستفيدوا أيضا من هذه البرامج، وأن أيضا يستفيدوا من المرافق الموجودة التي هي أيضا يعني في استقبال تلك الأعداد، وهي مهيئة في الأساس لاستقبال واحتضان الأعداد الكبيرة التي تصل إلى محافظة ظفار خلال موسم الخريف. حاولنا بقدر المستطاع أيضا خلال الفترة الصباحية أن تتزامن أنشطة الذكور مع أنشطة الإناث، كل حد في قسمه وفي مجاله وفق المرافق الموجودة.
0: نعم.
1: وإذا أتت الأسرة بأكملها سواء كان الأب الأم الأبناء ذكور أو إناث، فيجد كل واحد منهم مرفق أو نشاط معين يستطيع أن يستفيد منه، وأيضا يشغل وقت الفراغ بهذه اللعبة وبهذا النشاط وبهذه الفعالية.
0: نعم.
1: طبعا ليست كل البرامج هي برامج رياضية تدريبية، هناك أيضا برامج رياضية توعوية، هناك محاضرات عن السمنة، عن اللياقة البدنية، عن الصحة، عن النشاط البدني، وهناك أيضا بعض الندوات أيضا عن العمل الشبابي التطوعي في الجانب الرياضي بالذات. هناك أيضا فعاليات أخرى مصاحبة لبرنامج صيف الرياضة وهي أيضا أنشطة ذوي الإعاقة، وهناك أيضا أماكن مخصصة. وحاولنا أيضا أن نركز على كل هذه الفئات بحيث أن تكون هذه الأنشطة أنشطة ترفيهية، أنشطة توعوية، أنشطة أيضا متنوعة تخدم كل شريحة المجتمع.
0: جميل.
1: هذا لله الحمد أيضا أعطاني مؤشر جميل. حاولنا بقدر المستطاع أيضا أن نشتغل على كل الملاحظات سنة بعد سنة وعام بعد عام، بحيث أنه يشيل التحديات اللي كانت معنا في النسخة الماضية ونحاول نعالج هذه التحديات في النسخة القادمة، سواء كان عدد الأنشطة المرغوب فيها من قبل فئات المجتمع ولها إقبال كبير. إضافة إلى ذلك أيضا الخدمات اللوجستية الأخرى من قاعات انتظار، صالات انتظار أو غيرها من الصالات التي تخدم أيضا الفئات المختلفة بالإضافة أيضا إلى أيضا تنوع الأنشطة خلال الفترة هذه. هناك طبعا المكتبة العامة مفتوحة خلال الفترة الزمنية اللي ذكرتها، بالإضافة أيضا إلى فترة زمنية أخرى لفعاليات مكتبة الطفل.
0: نعم، يعني أنت
1: نعم
0: ذكرت ما شاء الله يعني مجمل الفعاليات أيضا في
1: نعم
0: مجمع السلطان قابوس الثقافي
1: نعم
0: الشبابي. طيب
1: نعم
0: أستاذ علي، يعني ما هي كانت التحديات في النسخة السابقة واللي حل، يعني وجدت حل ولقيت أيضا حلول لهذه التحديات خلال هذا العام؟
1: نعم بعض التحديات هي كانت أكثر نحن إقبال معنا في محافظة فارع على نشاط السباحة سواء ذكور أو إناث،
0: كانت
1: وكانت
0: هناك ملاحظات يعني على هذا
1: نعم
0: الموضوع؟
1: كانت ملاحظات
0: نعم.
1: على هذا الموضوع. حاولنا بقدر المستطاع أن نزيد ساعات العمل، ساعات التدريب، بحيث أن نستقطب أكبر عدد ممكن، بالإضافة أيضا إلى توفير مدربين ومنقذين. طبعا هي كانت أحد التحديات التي كنا يعني ما كنا نعاني منها، بل كانت أيضا هي وفق الإحصائية الموجودة ووفق التسجيل الإلكتروني اللي كان
0: نعم.
1: موجود، وبناء على التسجيل الإلكتروني نشتغل على خطة عمل بما تتناسب جانب التدريب وجانب أيضا السلامة، معايير السلامة في مثل هذه المشاركات بالذات. فحاولنا أن نوفر طبعا زيادة أعداد سواء كان مدربين أو منقدين. أيضا الفعاليات المصاحبة كان أولياء الأمور ينتظرون لبعض الأوقات ينتظرون أطفالهم
0: نعم.
1: للخروج من البرنامج التدريبي. حاولنا أيضا أن نشغل أولياء الأمور ببرامج أيضا تتناسب معهم، وهي اللياقة البدنية،
0: نعم.
1: محاضرات عن التغذية، عن الصحة، عن الرياضة. فحاولنا قدر المستطاع أن نعالج الفراغات الموجودة، بحيث أنه تجد الأسرة نفسها يعني في أنشطة وفي برامج.
0: نعم،
1: هذه
0: مشاركة
1: كانت
0: يعني
1: بعض
0: في نشاط معين على أساس تستغل أيضا هذا الوقت.
1: نعم الشيء الآخر أيضا من ضمن ليس التحديات بل أيضا من الملاحظات التي حاولنا نعالجها أيضا طريقة التسجيل. كان التسجيل مفتوح من فترة إلى كذا، حاولنا أن نستثني أيضا زوار محافظة فار. طبعا هناك بعض الأسر لديهم حماس ما شاء الله، لديهم أيضا رغبة في المشاركة في الأنشطة حتى وإن كان أسبوع، مثل وإن كان أسبوع زمن. فحاولنا أيضا أن نتيح مجال يعني لتلك الأسر
0: نعم.
1: للاستفادة وإن كان حتى يوم واحد أو يومين، ما عندنا مشكلة. طبعا المجمع لا زال يستقبل، ومدة البرنامج طبعا من 26 يونيو الماضي وإلى 28 من الشهر الجاري.
0: جميل.
1: فهذه بعض الملاحظات التي أيضا حاولنا بقدر المستطاع أيضا أن نفعلها. الجانب الآخر أيضا جانب الأندية، تفعيل برنامج سيف الرياضة في الأندية. هناك طبعا بعض الأندية التي تستضيف برامج سيف الرياضة، هناك بعض الولايات من خلال برنامج اسمه القوافل الرياضية في برنامج سيف الرياضة. أيضا تفعيل الأيام المفتوحة في بعض الولايات مثل ولاية طاقة، نظرا لوجود أيضا نادي جديد بولاية طاقة. وحاولنا أن تكون هذه منظومة عمل متكاملة
0: نعم.
1: تخدم مختلف فئات المجتمع. وطبعا الحرس المديرية دائما تسعى على أنه تشتغل مع بقية المؤسسات الحكومية على تقديم خدمات لزوار محافظة ظفار خلال موسم الخريف،
0: جميل.
1: وهذا أيضا ما أعطانا نجاح وأعطانا دافع وأعطانا أيضا حتى حماس أن نشتغل على برامج أكثر، أن نزيد من عدد ساعات التدريب،
0: نعم.
1: أن نتيح مجال لأعداد المستفيدين، أن نفتح مرافق المجمع سواء كانت الثقافية، الرياضية، الشبابية، بحيث أنه يجد أو تجد الأسرة أو الفرد أيضا يجد كل هذه المرافق متاحة، بما يضمن انسيابية العمل وسهولة طبعا المشاركة في مثل هذه البرامج، من خلال طبعا سواء كان روابط رسمية على موقع الوزارة أو أيضا من خلال فريق العمل الموجود أثناء الفترتين الصباحية والعصرية والمسائية. طبعا كل هذه هي ملاحظات طبعا من خلال السنوات الماضية،
0: نعم.
1: حاولنا بقدر المستطاع أن نعمل عليها، وأيضا أن تكون للمديرية دور كبير يعني تتزامن مع موسم الخريف، وأيضا وأن تكون هناك طبعا تكاملية بينها وبين بقية المؤسسات الأخرى التي أيضا يرغب السائح في العمل فيها أو في الاشتراك والاستفادة من خدمات أو مرافقة بشكل عام.
0: جميل. طيب أنا سعيد جدا أكيد بهذا الوصف الجميل والمباشر والملخص أيضا، ولكن سؤال أيضا يقودني من خلال طرحك أيضا أستاذ علي، حول أيضا يعني البرامج اللي تتواكب تحديدا خلال شهر أغسطس مع فعاليات خريف ظفار، وكيف جاء هذا التعاون مع بلدية أيضا ظفار؟
1: طبعا هناك شراكة ليست منذ هذا العام بل أيضا من سنوات ماضية. شراكة مؤسسية وتكاملية بين مختلف المؤسسات الحكومية في محافظة فار. هناك أيضا دعم أحيانا من القطاع الخاص. طبعا كل هذه الجهود هي جهود تكاملية وتشاركية بين مختلف المؤسسات. بعض الفعاليات أيضا تتطلب الكثير من الاحتياجات، تتطلب الكثير من أيضا الاستعدادات والتجهيزات، سواء كان على مرافق المجمع أو الوزارة بشكل خاص، أو حتى على أيضا المرافق العامة في المحافظة، من شواطئ، من شوارع رئيسية، خاصة في فعاليات اللي هي فعالية المشي، فعالية الجري. وطبعا من ضمن البرامج الشاطئية أيضا الألعاب الشعبية والألعاب الشاطئية التي أيضا تقام على ساحل مدينة صلالة، سواء كان على ساحل شاطئ الدهاريز. وهذه السنة حاولنا بقدر المستطاع أيضا أن تكون لنا طبعا مشاركة في شاطئ الحافة، واجهة الحافة على سوق الحافة الحديث،
0: نعم،
1: بحيث أنه أيضا يكون هناك زخم جماهيري أيضا، واستفادة وترويج أكثر لمثل هذه الفعاليات التي طبعا تقام أو تنفذ خارج مرافق المديرية بالتحديد. فطبعا هذه الشراكة تتم من قبل وفق آلية معينة، وفق أيضا فريق عمل من مختلف الجهات لأيضا نجاح وضمان نجاح هذه الفعاليات. كثير من الفعاليات اليوم أيضا نجد بأن الفعاليات هي فعاليات ترفيهية.
0: نعم.
1: طبعا الوزارة حريصة كل الفجر أيضا أن يكون برنامج سيف رياضة، برنامج أيضا تدريبي
0: وثقافي
1: كبير.
0: وترفيهي،
1: نعم.
0: في نفس الوقت، واستغلال للصيف بذلك.
1: نعم. ويصاحب هذه المراكز التدريبية أو تصاحبها أيضا فعاليات تثقيفية توعوية. نعم.
0: نعم.
1: توعوية أيضا في مختلف الجوانب التي تهم يعني تهم الشباب. فهذا استراتيجية الوزارة طبعا تعمل عليها، يعني أيضا الحصول على أكبر قدر من الفائدة ومنفعة لمختلف شرائح المجتمع.
0: نعم، أنا سعيد جدا بتواصلك، شاكر لك هذا التواصل. أستاذ علي بن محمد محاد، مدير دائرة الأنشطة الرياضية والشبابية، رئيس اللجنة الفرعية لبرنامج صيف الرياضة بمحافظة ظفار. إن شاء الله على تواصل خلال الأيام القادمة أيضا، وحول معرفة أيضا البرامج التي ستكون إن شاء الله إلى نهاية أغسطس. شكرا جزيلا لك. مستمعينا الأحبة، الوقت يمر بشكل سريع جدا، وصلنا إلى نهاية مشوارنا معكم في حلقة اليوم من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. إلى الملتقى غدا بمحطات متنوعة ومتجددة. هذه تحية من فريق العمل، معكم في الإخراج مروان السعيدي، وعلى الهواء مباشرة عدنان الميمني. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، نتوقف مع رفع أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعودة إلى برامجنا بعد فترة الأذان. إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: أكشن.
4: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
5: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
4: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
3: أكشن.
4: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

على المسافرين إلى الطبيعة والجمال على متن أثير إذاعة الشباب التوجه إلى التردد رقم 100 في صلالة.

0: وبكم حي.
1: برنامج الشباب والخريف.
2: خريف ظفار شي ثاني.
1: رحلة شلنا لجبال وجمال ظفار في أحلى الأماكن وأمتع الفعاليات في الجو اللي ما له مثيل.

0: الشباب والخريف يوميا من الثانية وحتى الرابعة عصرا عبر أثير إذاعة الشباب.
1: يا حي من جاب غفار عاني شيطاني.
0: خريف ورذاذ، استمتع مع إذاعة الشباب.

0: للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر الله
0: أكبر. إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم، وسود سيل عام، وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين، صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص لواء وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول
3: إيش يقول المثل؟
4: إذا قدك مع المقامح سامح.
1: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
4: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
1: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: المثل الشعبي لهذا اليوم بعنوان الوقت مثل السيف، إذا ما قطعته قطعك. المثل يذكرنا بأهمية الوقت، وإن الوقت سريع كحد السيف، وإذا ما حسننا استغلاله بالعمل والإنجاز والتخطيط بيسبقنا وبيروح من غير رجعة، وبيجي اليوم اللي نشعر فيه بالندم لأننا سمحنا للحظات الجميلة والمفيدة بأن تنساب من بين أصابعنا وتترك لنا الندم والحسرة. علينا استغلال لحظات السعادة والبهجة اللي تمر علينا لأنها هبة إلهية ومنحة ربانية غالية، فلنتمسك بها بشدة ومن أعماق القلب لكي نعيشها بكل جوارحنا.
1: الحمد لله، باقي بيضة وشوية جبن وخبزة باكلهم الحين، وهذاك اللي مشبع سرير النعاس يدور له بعدين على أكل.
2: الله يهديش الله يهديش، خليتي كل اللي موجود وما خليتي لي شيء. دايما تسوي بي كذا، صحيح اني اقوم متاخر لكن هذا مش معناته انه ما تخلي لي شيء اكله.
1: هي خلاص، الطيور طارت برزاقها لانها عارفه قيمه الوقت وان هذا الوقت المناسب للاكل. ايش رايك تصحى من وقت وتلاقي الاكل اللذيذ وتاكل وتشبع؟
2: من بكره بنام من وقت وبقوم من غبشه، بستغل الوقت لصالحي وبفطر فطور زين بإذن الله تعالى، وبنفذ كلام المثل الشعبي اللي يقول.
1: إيش يقول المثل؟
0: الوقت مثل السيف، إذا ما قطعته قطعك. الحكاية اللي توضح المثل الشعبي الوقت مثل السيف، إذا ما قطعته قطعك. يقال إنه رجال راح إلى عند الخليفة هارون الرشيد وقال له: يا مولاي، أقدر أن أقوم بعمل ما حد سوى قبلي ولا حد بيسوي بعدي، أنا الوحيد المتفرد فيه. فقال له الخليفة: هيا ورينا ما عندك، أطلعنا على تفردك وتميزك. فخرج الرجال علبة بها مجموعة من الإبر ورمى الإبرة الأولى على الطاولة، وبعدها رمى الإبرة الثانية فتعلقت رأسها بثقب الإبرة الأولى، وبعدين رمى الإبرة الثالثة فتعلقت رأسها بثقب الإبرة الثانية، وهكذا حتى انتهى من إلقاء جميع الإبر الموجودة بالعلبة. وهنا وقف أمام الخليفة فخور ومزهوب نفسه ينتظر منه المكافأة، فأمر الخليفة وزيره بأن يعطيه 100 دينار، ولكن يقلدوا 100 جلدة. قال الوزير: يا مولاي، ليش عاقبته وفي نفس الوقت كافأته بالمال؟ قال الخليفة: منحته المال لتفوقه ومهارته، وعاقبته لأنه بيضيع وقته وبيضيع ذكاؤه وبيضيع وقت الناس فيما لا يفيد ولا ينفع. إن الوقت الحاضر هو الحقيقة المؤكدة، وما يحدث الآن فقط هو المهم، ويمكن صنع كل شيء فيه. الماضي مضى وما بيعود، والمستقبل في علم الغيب، وما نملك إلا هذه اللحظة الآن، وعلينا أن نستغلها في كل ما هو مفيد وكل ما يسعد القلب.
3: ذاكرة اللبان، نفتح معا صندوق الحكايات ونستعيد عبق التاريخ، حيث تروي الأرض قصصها ويهمس الماضي في آذان الحاضر. ذاكرة اللبان، في كل حلقة نروي مثلا من أرض اللبان.
2: والمثل الشعبي يقول.
1: إيش يقول المثل؟
0: إذا قدك مع المقامح سامح.
3: نفسر معناه وقيمته في حياتنا اليومية.
0: المثل يدعونا إلى وضع الأمور في نصابها الصحيح، وفهم طبائع البشر واختلاف مصالحهم.
3: ذاكرة اللبان، إعداد وتقديم ثمنة بنت هوبيس الجندل، التمثيل الدرامي الشريف حسين العمري وبشرى مبارك بيت مغراب. ذاكرة اللبان، إخراج محمد بن راشد الشملي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للصباح طاقات يبعثها لنا المتفائلون في سطور هادفة وأخبار وافرة وفعاليات مجيدة. هؤلاء الذين يغمرون الوطن ولاء وبناء عامرة.
1: والمسلمين كبر
2: الله أكبر.
0: إنهم يجيدون التقدير والامتنان لكل شبر من عمان.
1: وسود بحر طم وسود سالن عم وسود معروفين.
0: إنهم يحملون رايات بيض وينثرون عبقا من ياسمين. إنهم أنتم، نعم أنتم جميعكم، ياسمين الصباح وعطره. صباح الياسمين صباحكم أنتم. صباح الياسمين من الأحد حتى الخميس، من السادسة وحتى التاسعة صباحا، ويومي الجمعة والسبت من الثامنة وحتى العاشرة صباحا. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: spoken in heaven.
1: كلكم كلكم كلكم اسمعكم اسمعكم، يعني مين اللي عايش معنا؟ وينكم؟ سوا سوا.

الوحيد انت الوحيد اللي على القلب تامر ما اقول الا سمر

بدك يصنع الفرق فيني.

اصبر علي مر دنياك درب.

0: بكل هدوء.
1: كلكم العافية، عصام هم والله أغنيها بالذكريات.

قول ما هم من إحساسه ولا إحساسه ولا ناسه خلي يولي الله اسمع شو يسوي. أنا بغير أسلوبي بغير في الهوى ثوبي وقبل لحد يعاتبني تعالوا عدوا عيوبه تفضل تفضل يا حسين.

تلوموني ترى الله عليكم محسوبة أنا اللي تلوموني ترى الغلطات قولوا قولوا أحبابي وما بنبه

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: Thank you.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: عبد الحليم حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها.

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها.

الذي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا

بلدي الحب سيبقى يا ولدي الحب سيبقى يا

فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرصود، من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها،

Yeah.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن.

في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا

وتسأل فيروز الشطار. وتجوب بحارا وبحارا.

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان.

فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حاول تفتكرني، ألفها الشاعر الشاب محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب بليغ حمدي.

أنا